بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، صباح الخير، صباح النور، صباح الرحمة. داخل الاستديو الساعة 7 نبدأ برنامجنا. هنا اليوم يوم 25 شهر 5 2026. نقول في مدة 75 دقيقة يخدمنا في مكنة الفن تشوك بحن جابرييل، وقدام الميكروفون حسني آدم محمد. باشي إن شاء الله تسمعوا كل بلاغاتكم. هنا اليوم فجر، وبعد ذاك كمان الساعة كانت تمت 7:15 دقيقة تسمعوا النشرة الإخبارية المسائية. نواصلوا لخايد الساعة 8:15 دقيقة، ده الوقت المحدد لي أنا نختم فوق البرنامج، ونخلي البقال للزميلة يواصل بكلام سارة. 75 دقيقة نخلوكم أولا تسمعوا أغنية صباحية، ودي كمان نقول بقى صباح الخير لكل المستمعين عن الإذاعة الوطنية لجمهورية جات.

0: الهموم هنا الحولين من سيم لسيم آخر عشان تنادوا كل شبكة خلاص كملت وما في أي كومبليكاسيون مع البرومو الجديد كتير اكسترا هنا موف أفريكا نادوا كل شبكات جات بنفس السعر مثل ما قاعدين تنادوا من موف لموف بس مع فرفة كتير اكسترا خليكم متواصلين مع قريباكم عائلاتكم زملانكم في كل تراب حنا جات مهما كانت شبكتهم بلهم هنا تمن أو مدة زمنية اختاروا الفرم الحناكو ب 1400 ريال عندكم و 3000 دقائق مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة 30 يوم ب 400 ريال عندكم 700 دقائق هنا مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة 7 يوم ب 100 ريال عندكم 60 دقائق مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة يوم واحد دقوا أجلة اتوال 111 اتوال 2 جي اس ونشطوا كتير اكسترا حناكو المفضل من حسا مع موف افريكا نادوا كل الشبكات موف افريكا عالم جديد ناديكم.
1: أنا هنا الأوين ما بس مجرد غياب عن الحرب السلام هو ما بس مجرد غياب عن الحرب لكن هو صوت عن الأوين وطاقة عن الشباب ليبنوا المستقبل
2: القرارات الاثنين 1325 و2242 المرك من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعترفوا بالدور الأساسي هنا المرأة في الوقاية وشجعوا مشاركة المرأة في العمليات الرسمية في مجال هنا الوساطة وبناء هنا السلام ويؤكدوا في مشاركة هنت العاوين في محاربة التطرف كان للقرار رقم 1820 بقول لا للعنف الجنسي في وقت هنا المشاكل وبطلب القرار رقم 2250 من الشباب خلي يكونوا فاعلين أساسيين في مجال عن السلام والتنمية كل القرارات بتلزم شيلين عن القرار في المستوى المحلي والوطني وده للفاعلين الدوليين ليقووا المشاركة انت العاوين في مجال عن السلام نحن الشباب نرفض العنف الجنسي ونختار الحوار وده من أجل الكرامة وسلامة القلوب
1: نحن الأوين نرفض كل أشكال هنا العنف القايد ببقى وندعو كمان للعدالة والمساواة في شيلان هنا القرارات البتخص السلام
2: الشباب وعوين وصناع القرار كان للقرارات رقم 1325 و1820 و2242 و2250 بشكل خارطة سمحة
1: دي الرسالة اللي بتقدمها لكم تحالف هنا الأوين التشاديات الوسيطات من أجل السلام المستدام وبدعم كمان من منظمة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة أوكسفام.

0: شكرا أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام داخل الاستديو عندنا الساعة 7:15. نشرة الأخبار المسائية يقدمها لنا بشير عمر بشير. متابعة سعيدة، مساء صباح الخير.
1: صباح النور السيدة حسنية دو محمد. بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقدم لكم نشرة الأخبار اليوم مع فجر الصباح، والنشرة طوال نبدأ بالعناوين. رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير علمي حلينا رأس حفلة عن عشاء سووها بمرور سنتين مما درجه رئيس الوزراء رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس دي بيتنو في رأس الدولة. وكذلك رئيس الوزراء السفير علمي حلينا قام أمس عشية بزيارة في مقرها العلماء، وكان استقبال الوزير الإعلام قشم الكلام عن الحكومة السيد قاسم شريف محمد، وفي جنبه المدير العام عن العلماء بوغر سندا. ومكتب تنفيذي جديد عن منظمة التنمية عند الهرفيين في إفريقيا كان درجهم في مناسبة خاصة في جمعية أممية كان بقت في الغرفة التجارية هنا في العاصمة أنجمان. رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير علمي حلينا كان رأس حفلة أشع احتفال بالذكرى الثانية مما درجه لرئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس دي بيتنو في رأس الدولة الكان انتخبوه في مايو سنة 2024. المناسبة بقت بحضور كثير من أعضاء الحكومة ورأسان المؤسسات الكبيرة في الجمهورية والسفراء القاعدين هنا في بلدنا تشاد وكثير من المعزومين. في كلمة قدمها بالمناسبة دي رئيس الوزراء السفير علمي حلينا أكد بكونه في بلدنا تشاد حاليا موجودة الإرادة السياسية القوية من أجل الزيادة عن تطور التنمية في كل المجالات المهمة. وقال السنتين فاتوا مما درجوا رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس دي بيتنو بالدرجان التاريخي. وفي خلال السنتين دي قال كثير من الإصلاحات انشافت في ظل الأزمات الإقليمية القاعدين بعانوا منها كثير من الدول. قال مشت بلدنا تشاد في مسار سمح الكان خط رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس دي بيتنو بخصوص الوحدة الوطنية والاستقرار والتنمية. وقال ده خلى بلدنا تشاد عندها سلطة وسيادة في كل الأهداف عن تشاد الجديدة. رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير علمي حلينا كان قام أمس عشية بزيارة في مقر الهيئة الوطنية عند الأنما، وكان استقبل الوزير عن الإعلام قشم الكلام عن الحكومة السيد قاسم شريف محمد، وفي جنبه المدير العام عن العلماء بوغر سندا. خلال الزيارة رئيس الوزراء كان شاف كل المكانات عند الخدمة اللي بخدمه فوق الصحفيين في الإذاعة ولا في التلفزيون. وفي أثناء الزيارة رئيس الوزراء شكر بالحين في الخدمة عند الإدارة عند العلماء والأمال في الخدمة القاعدين بقدموها للمواطنين في كل الأراضي الوطنية. الخبر ده تلقوه بالزيادة في نشرتنا الجاية. المنظومة انت الحركة الوطنية للإنقاذ MPS كان كرمه 100 من العوين والبنات اللي كان شاركوا في الخدمة انت الدورة التدريبية اللي كان نظموها لفايدة عن المناضلين والمناضلات بخصوص القيادة والحاسوب. ورأسة المناسبة الرئيسة منظومة الحركة الوطنية للإنقاذ السيدة أميرة إدريس ديبي دي بحضور كثير من أعضاء المنظومة والمعزومين. النقابة الوطنية انت المهنيين عن الإذاعة والتلفزيون في التلفزيون سنغافورة كان نظموا احتفال كبير بمناسبة عيد العمال اللي كان خطوته شعار نقوى العدالة الاجتماعية من خلال تأمين الفرصة انت الخدمة وضمان السلامة والعمل اللائق للموظفين هنا العلماء. المناسبة بقت في العلماء بحضور المدير العام هنا العلماء السيد بوكر سندا، وفي جنب الأمين العام هنا النقابة انت سنغافورة وكثير من العمال هنا العلماء. في الغرفة انت التجارة درجوا الأعضاء هنا مكتب جمعية تنمية الحرفيين في إفريقيا. الزميل محمد عمر إدريس يورينا بالتفاصيل.
2: المكتب التنفيذي الجديد عن منظمة تنمية الحرفيين في إفريقيا بيتكون من 23 عضو برئاسة السيد عثمان داود إبراهيم. الجمعية الأمومية اللي انتخبوا فوقها المكتب التنفيذي الجديد بقت في مقرها الغرفة التجارية. صالح موسى ميكربي الممثل المؤقت لإدارة الغرفة التجارية أكد بكون قطاعها الصناعات الحرفية بواجه مشاكل وتحديات وقيود، طلب من المكتب التنفيذي الجديد عشان يدافع لكل المصالح انت الحرفيين ومشاركة خبراتهم. بعد ما نصب الأعضاء هنا المكتب التنفيذي الجديد لمنظمة تنمية الحرفيين في إفريقيا قسم تشاد المدير العام للحرف محمد صالح بن عمر وضح بكون الحرف اليدوية تساهم وتساعد في تنمية حن اقتصادنا المحلي وهي بس تأسس التوظيف والضامن لثقافتنا وهويتنا. ذكر بكون القطاع عن الحرف اليدوية بيحتاج لدعم ومساندة مستمرة عشان يحقق البنية التحتية الأساسية المناسبة. محمد صالح بن عمر قدم التهنئة الصادقة للمؤسسة الجديدة وتمنى النجاح للمكتب التنفيذي الجديد عشان ينجز مهمة قوية في ولاية الجديدة. بعد ما نصبه رسميا الرئيس الجديد السيد عثمان داود إبراهيم وصف سعادته وفرحته للثقة الكبيرة اللي أمطوها لي عشان يقود المنظمة دي بكل ثقة وأمان. عثمان داود إبراهيم تأهد بكونه يبذل جهده وده بتضافر جهودنا المكتب التنفيذي الجديد عشان يصنعوا حرفة قوية تشادية ويقدموا الأفكار الجديدة اللي عندها ديناميكية إفريقية ودولية. نذكر بكون المكتب التنفيذي الجديد قدموه قدام الجمعية الأمومية اللي بقت في الغرفة التجارية وده في خلال مناسبة رسمية.
1: نتابع لكم نشرة الأخبار من راديو تشاد. رئيسنا الكونفدرالية من أجل السلام العالمي أمانويل ناجينغار كان قدم نقطة صافية في نقطة لا صافية حجة في أهمية التعايش السلمي والوحدة الوطنية بين أبناء بلدنا تشاد. المناسبة كان بقت في مقر الفدرالية القائد في كرتشية سبانغاري. خلينا نسمع بعض من كلامه في الميكروفون الكان مدري الزميل حسن موسى حسين.
3: نفكر في كلام أنا أفي أنا تشاد باتا بس كل يوم min darke miskila mafida dar kulu be miskila yo anina kulu be miskila anana o chocolat way ni shufuda kan afe bas ni fatishu dar anana yam shigida afe mafida dar gawaga o be afida ile ni lumusa kan ma kalam na sawa kulu be fikir nada mbakrada ni sodar le yalna akuna nana so kiker kan ni aji sawa ya tuku be kalam anaora e or oni fatishu dar anana da nalga be politique da kikef kulu nalga reconciliation indina rais nagai ukulu arfu ui dora afyanana idora afyana darna donc kanina chadia afiwala talga sagi mafi anina rujalda an kalam fi kikef mintab kulu ni aji sawa ni fatushu derada be sabrada nalga afi kali ala ijibanina afyana darna.
1: الكاتب الدكتور عيسى حسن آدم قدم كتاب الجديد العنوان تطور هنا الهيئة البرلمانية التشادية في بلدنا تشاد من سنة 1960 لغاية 2020. الكتاب ده كان عنده 612 صفحة قدمها للناس المثقفين البكرو. خلينا نسمع الكاتب عيسى حسن آدم.
4: هدف هذا الكتاب إلى تتبع نشأة المؤسسة البرلمانية التشادية وتحليل مراحل تطورها المختلفة منذ الاستغلال إلى المرحلة المعاصرة مع الوقوف على طبيعة أدوارها ووظائفها والتوصيات التي أكدت على ضرورة تعزيز استغلالية البرلمان.
1: أعزائي المستمعين الساعة 7:23 في استديو راديو تشاد. خلاص بتكملت نشرة الأخبار هنا اليوم مع فجر الصباح والفاتحة من النشرة. نذكركم بالعناوين. رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير ألمان هيناك كان رأس حفل من أشا سواها بعد مرور سنتين مما درج رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديفيد نو في رأس الدولة. ورئيس الوزراء السفير ألمان هيناك قام أمس عشية بزيارة في مقر الأونما وكان استقبلها الوزير هنا الإعلام قشم الكلام هنا الحكومة السيد غاسم شريف محمد وفي جنبه المدير العام هنا الأونما محمد بوغر ساندا. ومكتب تنفيذي جديد هنا منظمة التنمية الهرفيين في إفريقيا كان درجوهم في مناسبة خاصة في جمعية أمومية كان بقت في مقر هنا الغرفة التجارية هنا في العاصمة أنجمان. دي النشرة اللي كان كتبوها الزملاء في قسم الأخبار وقدمتها لكم أنا بشير مر بشير بمساعدة أنا المهندس أكيد روبير. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأجمل بعثكم.

شكرا أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام. داخل الاستديو عندنا الساعة 7:30 بعد ما سمعتوا النشرة الإخبارية المسائية اللي قدمها لنا بشير أم بشير. نبدأ ببلاغتنا اليوم. أنا اليوم مع فجر بلاغة نهيزن. عيسى أبكر هارون أبكر آدم أبكر محمد أبا جدة إدريس هارون آدم عبد الله محمد الرقيس بلام إدريس جدة عبد الخادر رماد علي حسنة بلام جدة جراد حسين ضهية سالي ضهية عبد الخادر جيمي أخي صالح بلام إميري الحاج رماد اللوان جبرين أبكر طاهر حسيني الشيخ جدة الرقيس بلاما حسيني حسنة بلاما دقشين إدريسة بلاما أدناء أبكر حسيني آية شدة إيسا جدة محمد عمر رخيص ببلغ بهزن لبلاما بشارة جبرين وجمائتا لبلاما البشير طاهر وجمائتا بلاما بوبا كمسلم وجمائتا بلاما رماد حسيني وجمائتا بلاما أدوغال وجمائتا بلاما إيسا هارون بلاما غينا وجمائتهم بلاما حسيني الدي وجمائتا بلاما جدة خواجي وجمائتا بلاما هارون الجد وجمائتا بلاما محمد أبكر أنسنيتي وجمائتا بلاما حسيني وبلاما الرادة قديم في ترورا لبلاما عبد الرحمن في شيبينا بلاما دغلوش وجمائتا بلاما ادم في مديقيني في انديخيني لبلاما ادم في زافايا بلاما هارون غا في الجيده بلاما النايم في انغوشي بلاما محمد انسنيتي وجمائتا بلاما جبرين غورو وجمائتا بلاما رينين غبطو وجمائتا الشيخ ادريس ابكر في أرديبي لبلام محمد في منجلقي لبلام عبد الرحمن قا في مرضو بلام جدة قا في قوة بلام محمد في البيدة بلام جدة كولو بلام هارون آدم في اللسدة بلام الحاجة في ماجيتك لبلام عبد الخادر في ألا لبلام محمد قا في شقيتي بلام إدريسة في الرقيك لبلاما عمر وبلاما محمد في الجرماء لبلاما النور رقا في أنكونجو بلاما علي عمر رقا في دوغي بلاما عبد الرحمن أبو قاسي الشيخ آدم مرحال الشيخ قال بشارة في أمدرمان اللوان أحمد آدم في أفرق بلاما إدريسة وبلاما محمد وبلاما آدم مقدم في بانجول بلاما بكيري وبلاما هارون وبلاما محمد في مرير الشيخ الفاس الشيخ حسيني في سني الشيخ الجدة عبد الله الحاج إجيل موسى في نجمينا بيبلغوا لي كل الأهل بر وداخل بوفاتنا أبوم وأخوم أبكر إيسا المعروف بتكركور اللي توفوا يوم السبت ولا سرخة تبقى اليوم يوم الاثنين 25 مايو 2026 في أدري أنا بلام إدريس جدة في كانتون أفرق المرحوم الله يعافاه ويرحمه بالجنة. نكرر البلاغ. عيسى أبكر هارون أبكر آدم أبكر محمد أبا جدة إدريس هارون آدم عبد الله محمد الرخيص بلام إدريس جدة عبد الخادر رماد علي حسنة بلام جدة جراد حسيني ضهية سالي ضهية عبد الخادر الجيمي أخي صالح بلام إميري الحاج رماد اللوان جبرين أبكر طاهر حسيني الشيخ جدة الرخيص بلام حسين حسنة بلام دقشين إدريسة بلام دناء أبكر حسيني آية شدة إيسا جدة محمد عمر رخيص بيبلغوا بهزين لبلام بشارة جبرين وجمائتا بلام البشير طاهر وجمائتا بلام بوبا كمسلم وجمائتا بلام رماد حسيني وجمائتا بلاما أدوغال وجمائتا بلاما إيسا هارون بلاما غينا وجمائتا بلاما حسيني أدي وجمائتا بلاما جدة خواجي وجمائتا بلاما هارون أجد وجمائتا بلاما محمد أبكر أنسنيتي وجمائتا بلاما حسيني وبلاما الرادة في ترورا بلاما عبد الرحمن في شدة في شبينة عفوا في شبينة لبلاما دقلوش وجمائتا لبلاما آدم في أندخيني
لبلام آدم في زافايا بلام هارون وقال في الجدي بلام النايم في أنغشي بلام محمد تا أنسينيتا وجمائتا بلام جبرين غورو وجمائتا بلام ريني نغارو وجمائتا الشيخ إدريس أبكر في أرديبه بلام محمد في منجلجي لبلام عبد الرحمن في مردو بلام جدة في قوة بلام محمد في البيدة بلام جدة كولو بلام هارون آدم في اللسدة بلام الحاج في ماجيتك بلام عبد الخادر في آلايا بلام محمد قال في شقيته بلام إدريسة في الرقيك بلام عمر بلام محمد في جرما بلام النور في أنكونجو بلام علي عمر في دقي بلام عبد الرحمن أبو قاسي الشيخ آدم مرحال الشيخ خاله بشارة في أمدرمان اللوانة أحمد آدم في أفرق بلام إدريسة بلام محمد بلام آدم في البانجول محمد أبي كيري وبلام هارون في وبلام محمد في مرير الشيخ الفاس والشيخ حسيني في سني الشيخ أجد عبد الله والحاج إجل موسى في نجمينة ببلغوا لي كل الآن برا وداخل بوفاة أبوم وأخوم أبكر إيسى المعروف بتيكوركور يتوفى يوم السبت والصدقة تبقى اليوم يوم الاثنين يوم 25 مايو في أدري هلة بلامة إدريسة جدة دي في كانتون أفرو المرحوم الله يعفاه ويرحمه بالجنة بلامة حسيني هارون جدة الحاج محمد مالي محمد أبو تيمبير خير الله شريف محمد دقور بيبلغوا لكل الأهل برا وداخل بالصدقة هنا الأربعين يوم هنا أخوه مجد هيسيني اللي ببقى اليوم يوم الاثنين في أنجهول هنا بلام هيسيني جدة بلام هيسيني هارون جدة الحاج محمد مالي محمد أبو تيمبير خير الله شريف محمد دقور بيبلغوا لكل الأهل برا وداخل بالصدقة هنا الأربعين يوم هنا أخوه مجد هيسيني اللي ببقى اليوم يوم الاثنين في أنجهول هنا بلام هيسيني جدة المرحوم الله يعفاه ويرحمه بالجنة نواصل من مكانة الفان داخل الاستديو الساعة 7:37 دقيقة.

مستمعات الكرام، الساعة 47 دقيقة دخل الاستديو بعد ما سمعت أغنية من الفنان الراحل الهاجة أحمد بيكوس. نواصل دايما بأغانينا من مكانة الفن، لأن أننا ماشيين في جو هنا عيد الأضحى المبارك، ونستمتع دايما بأغانينا من مكانة الفن.

المستمعين والمستمعات الكرام، الساعة 7:52 دقيقة. استمتعنا شوية بأغنية هانا آمدو كوكوما، وعندنا ملاحظة. الملاحظة دي فيما يخص الناس البهجوا بالتليفون وكالراكبين الموتو، يعني الناس راكبين الموتو وبهجوا بالتليفون، والواحد هو ماشي في الفولان وللتليفون بحط في أدانة وبرقد راسه في التليفون وبهجوا وهو ماشي، بدل ما يجيب يشيل دقيقة دقيقة كل ما تم ثواني بس يقدر يقول للنارم اللي اتصل بي ده أنا ده ماشي هسه بموتو ما نقدر، لكن كان إن شاء الله يصير بكان المثل ده أنا كان يجيبني ناديك، ولا كمان بكان بعد كي ولا كم ساعة ولا نص ساعة كمان كان قاعد أنا كان يجيب ده أنا نسيلك بيباش وإتي ناديني تفاهم ومثل ده. لكن أنت ماشي طول الشارع وتحط التليفون في أذانك وماشي بالموتو وتكنجي راسك في التليفون وانت تقول تهجي وماشي وسط الشارع، والناس كم وراك ماشين، ناس كم قدامك ماشين، هل انت ماشي ده اقلك في سوقينك عن الموتو؟ هل اقلك ده في هجيك عن التليفون؟ يعني قال ربائتين ما بنساقوا. الافضل ده انت تقف في الثواني ده تفهم للنادم انا ماشي لكن نناديك، ولا كويسيل انا بيبيك انت ناديني بشيء انت تدور، ولا انت بنفسك كله تقدر تنادي انا قبل انت ناديتيني وحسه انا ذهاب ويسيل بكان الان ويسيل ده هو مسد ده وتقدر تتصل بي وتهجي. لكن انت ماشي سايق الحديد في ايدينك وكم ناس قدامك وكم ناس وراك وانت ماشي في حالم كيف ما تعرفها وانت تقف وتهجي بموتو ده ما ممكن يا جماعه. شيك إيه انت ذاتك احترموا نفسكم وكل ما بشابي انت ماشي وترقد لراسك وتقول بالتليفون انت تهجي تهجي كيف تسوق وتهجي ما يبقى سي. المفروض ده مثل ما قلت ده الوجه اللي انتو ما تفتشوا انت سيادة الوجه كان هوكي الله كي خد درجاي ما مشكلة، لكن حس بالأسباب عن اللي هي جانت التليفون وانت ماشي سايق ده الهادث ده ما بجي، والناس هم دايما ده ماشين سرعة بس يا تقول بقول انا نفوت لأخوي يا تقول هو راكب ومستعجل وده رايق برجلين ده كمان بيسيكي كيف. يا ناس كونوا حذرين وكونوا ناس عندكوا صبر وكونوا ناس عندكوا أخلاق. الشغل كان بيجي ده سو أخلاق اتفاهموا من بعضكوا، كان شيء ما حصل ده انت كما أخوك ده اتفاهموا الحمد لله فلان انت الله سلمك فلان أنا كل الله سلماني الحمد لله الباقي ده براهيك وتشوفه. لكن البعض من الناس هم بسوق ويمشوا يدقوا بتان وبتان هم بس بسوا المشاكل انت ما تشيف انت اميان شاري ده خلاص يا تقول هو ساخن من اخو والوتقل ساخن النادم ده انت النادم كان ماشي ده انت فكر انت ماشي بهديد ده فكر فكر وراك وفكر قدام التليفون ما يسلك حجة اقف بطرف من الشاري وكلم كان بكلامك بالهن مهم لك ده اقف وكلم او كم كملت تركب تمشي. لكن انت تسوق وتقعد وتسبب حوادث وبعدين انت تدس الناس المشاكل وانت بنفسك ذاتك تدس المشاكل، هاي فلان ترشو هاي فلان كسر ارفعوا ودوا اللبتان الاهل اوروم خليهم يمشوا باللبتان الركابي ده ما ركبه ودوا بكام فلان ده كله ما تلتل وتابلك انت هذيك من قبيل كبس انت هتضر نفسك ده. المشكله كان جت كلها كان جت تقلي خفيفه ما بتقلك تقيل وانت كل وقت بشتي نفسك وما بتبشتي الاخرين معك. كونوا هادرين وكونوا صبورين ناس عندكم صبر ناس عندكم اخلاق. الوقت هو كان حامل ما حامل الجميع ما حامل واحد والهم ده ما بجي وقته وبجي بفوت الهم ده النادم اللي بيكبش مس دبسي اي نادم ده هو مكشر من اخوه اي نادم ده هو زعلان من اخوه اسباب الهم ما نعرفه اسباب الشنو ما نعرفه مضيقين الناس كي مضيقين وهسه يومين ده خلاص بتن مع الزحمه هنا الاده يا تقول بقول انا نفوت لاخوي عشان نمشي اجل وتمشي اجل ده تمشي لمتى الوم ما مشيت اجل وان باكر كل ما كان انت حيده ماشي بس لازم مثل ده لازم تصبروا قدموا الصبر أقوى ناس صبورين وأقوى ناس متفاهمين من بقكو. الواحد كان قمر الواحد خليه برد ما انت من دلاته بده كله سخن ده كله سخن وده كله يزق الفارخات ما ممكن. الناس ده كونوا فاهمين أنين إنسان الله خلقان وأنطان الدماغ ده يا جماعة كونوا فاهمين وإندكوا صبر. أخوك الواحد ده كان جالك هامي ده انت كان جلي صابر بكلام بارد ده هو ذات سخن ده ببرد بيختش شيء وخلاص هو كله بخفف كلامه الشيء كي بخففه. لكن انت ساخن وهو ساخن ده بيقر لي اخوياته نادي بيقر لي اخو ما في والهم بيزيد لك لازم من ده كمان من بدري كي انت سول حضارة سول حضارة. التليفون بالاخص التليفون ده حتى انت كراكب في وتر
أوري أنا ده والله سايق ماشي ومشي ده مشي ده وأنا على بعدين نتصل بك ولا بسألك أنا نناديك ولا باكل لك شغل زمن كتير كل ما باكل لك لكن بعدين أنت تهجي وسايق إيدك في الفولان وأدالك في التليفون والناس ماشي معاهم ده خطورة لك أنت خطورة لك أنت وبتبشتن حالك وبتبشتن الأهل دي وسيتي لكم ودي كمان ما بتقع في أذان الأطرش دي فايدة لكم وهتزروا نفسكم واصلوا من مكان التلفون.

جد الخيلة ورادك اسماعيلة اثنينها تتشدد في أسحر السيلة روح لي بيشانة لدربك الشيلة روح لي بيشانة لدربك الشيلة وقلبك يشوف كل حرائك.

0: شفنا مخطومه من امبارك هنا شفنا مخطومه.
1: شكرا أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، باقي لنا 7 دقيقة، في منتهنا 7 دقيقة نسمع دايما أغانينا من مكانة الفن. الساعة كانت تمت 7:15 ده وقت المحدد لي. أنا نخلي المكان للزميل جاوي سيواصل بكلام السارة نذكر المستمعين في مكانة الفن عندنا أجدي ريكوبر.

شكرا أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، خلاص الوقت تم، أنا نختم البرنامج ونخلي البقال للزميل القويس اللي واصل في قلم سارة في مدة 1:15 خدمكم في مكانة الفان تشيربي جابريال خلا بقان لريكو بير أجيجي، وقدام الميكروفون حسنية آدم، أنا كنا نخلي بقاني القويس اللي واصل البرنامج بقلم سارة في المدة دي. كمان سميتوا النشرة الإخبارية المسائية، سميتوا بلاغتكم هنا اليوم أشياء، نقول نتلاقى معكم إن شاء الله يوم الثلاث بإذن الله من الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد، نقول له بآفي.

السلام عليكم ساعة غزية دقيقة مرتطو زي كاراده تشات ستربيني ساعة غزية دقيقة مرتطو زي مصر برخز الفايلار جومو كانين زاكنا مسكوري تاقن أربيني دقيقة دقيقة ما دور كلها براتنا نانا كجيكي دوانا كجيكي وما ديمون اندرا غريدي أسان فيلكي كان شكر ترك آنغ ديمون اندرو رجي دانتان جيغان حسن أليفا كابين تقنيك جاكنا كراتنا فيدين كار ميكرو دا جيغان التان سالي محمد سالي ساقا كابين تقنيك غريدي ربار

شكراً دكتور خالد تشاد راديو ديفوزيون ناسيونال تشاديان مخصا سو دغيغ سيكار فينغال استديو راديو تشاد نفسسا ترنان تشاد ماتكا رول كافيكو نشر زين تروينين روي ترينير وسيري كارموي نافموي ان بار دبريو سيري كارماشينين نشر زين بريمير مينستر الماي علينو تار زياره تاغا تاغ دورو ornani ngalbe onamantani ashan kakai nab jamngde utunani ne nab nugudi banendala ziyare in boina hakumne li to nabrinde tri nabnyine de onamagnen yani ngal kolkhongde utne jarnen premier ministre eli shakar kharik bil hane شكر خرجه وشكر خرجه تام ناب ديتري ناب ينه عشان روندون دو تون كاو غورو كاو كاو غورو عشان كيون خبر ده ان دول تشاد توم مناسبه ان باريو ان احتفال ان يعني من ملوك دي رئيس دوله ني اندي ني رئيس الجمهورية تاغا تارن أشا دي نظام كيني دالا تاغا سبوتنن من رو سبوت دي أداقنن غال أوتيل راديسون بلو أشنن يعني كخصاخ يعني ناب دي باريو رئيس دولنة اون ملوكي أشان كقدم كرنغ ديجنتي غار دي تارنين دي بانن دالا بريمير مينيستر على ميالينا Ele roasa gende roasa bubunge ada gende ina hakumne masail gen masail bubunge ko orndam matak got ashinti ashan ko ndamniu ko kain yani mun certain de gangani baryonen res dawlun tardi tanu masail minister secretary general ina hakumne مره رامتو محمد اتوين اللي قدمك نقطة مهمة دي نقطة كرو دي جانب ان برنامج سياسية ان بوطولنا آلن واقعي وسجل خيناشي ونتيجين دلا ديجن متكاين تكامري تانو غاركولو اوتو دي رئيس دولنيه ايلي اوغو كارنيا او كتارنينن نغال شانتيان دي تيلينيه غار كرو نكتم كروغن دي رئيس دولنيه ايلي تو غدرنيه تو غدرين ربن سبحان تعالى ايلي اللي اندين غدرتيني كتارنيا ويا عادرنن كو كايخت كامسي غار دي اوتوني غار دي نغدين كو رئيس دولنيه تو جوت ان ربن سبحان تعالى تو غدر آنيني ايلي تارنيناش جانب ان افي ان ديغني مسائل غني اكد كنو توين غار كولو دي لابتانغي كخصاخ غار كويكا اوتو غار دي اوتوني نظام كنيا اشان دبلوماسين دي اوتوني وفوك دي اوتو غال بارزنغ دي اداخني اشان كتوغن دوغ علاقن دي ان لانجا دولنغ دي لانجنغي تانو منظمة اللي لازم تجانب إنه تلمي ديتيل يعني تلمي عام إن بين دي اللي دولة تشاد نقل كونكسيون إن بار دبريو سيموتني تانو مسائل كنه اللي غارنن غاربو تجانب برنامج آزن دي كالكس تارنين نقل تلمي إنتي نقل وفوكتي نقل إدارن دي أوتني تانو مينيستر سكرتير جنرال ان حكومه رامتو محمد اوتوين اكاد كايلي جامنگ مشروغن دي متك ترنيانن يعني اوكون كارنيا اوكنابنيا نغالو قچنتي نين دلا بريمير مينيستر الماي علينا الوقات ملمن دي اوتو دي قساخه حكومه لي نوغدي غاردي سيرتين دي تيل ني ماندا دي رئيس دوله ني حكومنه تجانمن دلا اليا دانا گومچم فسا شان گاردے نگودین یا اوکو کرنیا اوکو نابجا گل جانب ان امن نے جانب ان تجار نے جانب ان گار کوئی دے تیل نی نے کخسا سیاسی نے بو دول نے اکت کا الی وہدن دے کوتنے اشان دفاع ان امن نے وہدن وہد وطنیہ
matrixé chan que ndamak fin dege dawlun ko badana o koho mana moko sa so dege si siru karmi naf muy in bar dubri yot siru karmachine ni nashar zentroine denjang nashar dalan dubelem telem gois mo de grax singi woron monse Umar Idriss Umar micro mokossaso degiga si karmacha mrondongati coach in de balle in li to khoshine amada bakkar du tu quartier champ de fil ka balaka jamange rondange te janib balle de ndamnya de unun safa daire de janib le equipe in to khoshine du tu quartier burdu un safa daire un kubumun équipe finin de auto samfilti rachito bi finé mgabil sifir to dor finin dala rachi birio gabil finé de madak docteur ganti coach in de balgné Ahmed Abakar kam garax sunkuy coach in nang to xingé Ahmed Abakar ini do xine de utun quartier champ de fil ke balaka farhiñé o shujanyen de équipe din rat équipe in tokoshin de utu quartier burdu rat finine bi finine magabel sifir rat finin dala birio magabel finine de madak docteur ganti coach in nang tokoshin e Ahmed Abakar moko saso de gege sikar sili ngale studio rat chade saso de gege sikar sili zi coordination in chef de race in rondonga de utun kawo ngoro masal khair masanour kabin tek I'm not going to be able to do it.

بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا الإذاعة الوطنية التشادية بجمهورية تشاد. تشير ساعتنا الآن إلى 7:50 بعد 5 PM حسب التوقيت المحلي لمدينة أنجمينة وضواحيها. المستمعون الكرام، أحييكم من القسم العربي بالإذاعة وأقدم لحضراتكم فقرات برامجنا لأمسية اليوم الاثنين 8 ذي الحجة لعام 47 للهجري الموافق 25 من مايو لعام 2026. المستمعون الكرام، كالمعتاد نستهل برامجنا بالنشرة الإخبارية، وإثر ذلك ستتابعون إلى منوعات غنائية مختلفة حتى نصل وإياكم إلى 6:30 وهو موعد برامجكم والذي يحمل عنوان التوجيه الأكاديمي لممتهني عن الشهادة الثانوية. المستمعين الأعزاء، يصاحبكم خلال 45 دقيقة في الربط والتنشيط أمام الميكروفون عادل صابون موسى بمساعدة الفني المهندس دوبسا بكرينا فيديل، وفي طاولة المراقبة حسن عريفة. انتظارا للنشرة بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا.

0: المستمعون الكرام، تشير ساعتنا الآن إلى 6:00 تماما داخل مباني الراديو تشاد. وإلى حضراتكم نشرة 6 من تقديم الزميل عمر حسن دهب. مساء الخير.
1: مساء الخير آدم صابون موسى، أينما كنتم المستمعون الكرام. مساء الخير وأهلا بكم في هذه النشرة نستهلها بالعناوين: تشديد الخناق على بوكو حرام، مؤتمر البرلمان يجيز قرار تمديد حالة الطوارئ 90 يوما بولاية البحيرة، نهاية العام الدراسي بين الماضي والحاضر، ظواهر سلبية جديدة تظهر، فوضى عارمة تشهدها بعض المؤسسات التعليمية، رحلة في عمق هذا أو هذه الحالة نأخذكم بها خلال هذه النشرة. ووسط إجراءات تنظيمية دقيقة، الحجاج التشاديين يصلون إلى مشعر منى. مراسلنا من هناك عبد الجليل عبد المكرم آدم ينقل لنا التفاصيل في نهاية هذه النشرة. أهلا بكم من جديد. صادق صباح اليوم مؤتمر البرلمان العادي على مقترح قرار تمديد حالة الطوارئ في ولاية البحيرة. يأتي هذا أو تأتي هذه الحالة عقب الهجمات الأخيرة التي نفذتها بوكو حرام في جزيرة بركة تولورون بولاية البحيرة. كان ذلك بحضور وزير الأمن العام ووزير الدفاع والعدل والوزير الأمين العام للحكومة. تفاصيل عز علي علومة.
2: تحت إشراف رئيس الجمعية الوطنية علي كلو تشايمي ورئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبادي، شرع أعضاء مؤتمر البرلمان في هذه الجلسة العلنية على دراسة واعتماد مقترح قرار تمديد حالة الطوارئ المعلنة في ولاية البحيرة. هذا القرار ينص على تمديد حالة الطوارئ من 45 يوما إلى 90 يوما، وذلك لعلة مصادفة التمديد إجازة البرلمان ومجلس الشيوخ التي تكون بين شهري يونيو ويوليو، إضافة إلى تكثيف العمليات العسكرية بالولاية. نائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي ليمان محمد خلال عرضه لهذا المقترح قال إنه يدخل ضمن حماية وتأمين حدود البلاد المتاخمة للبحيرة، داعيا أعضاء مؤتمر البرلمان إلى اعتماد هذا القرار، كما أن مداخلات النواب كانت داعمة لهذا القرار الذي من شأنه مكافحة الإرهاب الذي بات يهدد الأمن في الإقليم. أما رئيس مؤتمر البرلمان علي كلو تشايمي ورئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبادي فأشادا بمداخلات النواب المثمرة والهادفة، مؤكدان بأن تمديد حالة الطوارئ في ولاية البحيرة هو السبيل لمكافحة الجماعة الإرهابية بوكو حرام. هذا وقد تم اعتماد القرار بالأغلبية الكاملة دون اعتراض أو رفض.
1: ترأس ظهر اليوم وزير الإعلام الناطق باسم الحكومة قاسم شريف محمد مناسبة التسليم وتسلم المهام بين المفتش العام السابق للوزارة جبريل محمد آدم والجديدة بنت كشلة كاسر إلى جانب المفتشين الفنيين. كانت المناسبة بمقر الهيئة الوطنية للإعلام السمعي والبصري أنما محمد موسى أحمد طاهر.
3: جرت بالهيئة الوطنية للإعلام السمعي البصري أونما مناسبة تسليم وتسلم مهام العمل بين المفتش العام السابق بوزارة الإعلام جبريل محمد آدم والمفتشة الجديدة بالوزارة بنت كشلة كاسر إلى جانب الفريق التقني للمفتشية العامة للوزارة. في كلمته أثناء ترأس هذه المناسبة وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة قاسم شريف محمد هنأ المفتشة العامة الجديدة بالوزارة بهذه المهمة، وأوضح بأن المفتشية العامة هي أداة مهمة للرقابة والمتابعة والتقييم وتحسين الحوكمة الإدارية، كما يجب على المفتش العام أن يساهم بفعالية من أجل تعزيز الانضباط الإداري والشفافية ورفع مستوى الأداء داخل مؤسسات الدولة، مضيفا بأن هذه المهمة تتطلب الكفاءة العالية والإحساس بالمسؤولية والالتزام الصادق بخدمة الوطن. من ثم تداخلت المفتشة العامة الجديدة بوزارة الإعلام بنت كشلة كاسر التي قدمت شكرها للثقة التي منحت لها من قبل

0: نظم المركز الوطني لنقل الدم بالتعاون مع اتحاد الصحفيين التشاديين يوما مفتوحا بالمركز، وذلك من أجل تعزيز دور وسائل الإعلام في نشر ثقافة التبرع بالدم. محمد عمر إدريس.
1: أقيمت المناسبة تحت شعار إشراك رجال الإعلام في تعزيز التبرع بالدم في ظل التماسك الاجتماعي في إطار مساعي ترمي إلى تعبئة المؤسسات الإعلامية للمساهمة في حملات التوعية الصحية وتحفيز المواطنين على التبرع المنتظم بالدم. وقد أكد المدير العام النائب للمركز أن المبادرة تسعى إلى جعل الصحفيين ووسائل الإعلام شركاء فاعلين في نشر الرسائل التوعوية المتعلقة بأهمية التبرع بالدم لما له دور فعال في إنقاذ الأرواح ودعم المنظومة الصحية الوطنية. رئيس اتحاد الصحفيين التشاديين عباس محمود طاهر أوضح أن هذه المبادرة تجيء في وقت تواجه فيها المؤسسات الصحية تحديات متزايدة تتعلق بالحاجة المستمرة إلى الدم.
2: المستشفيات في ناس مرضانين أوين وأطفال والناس اللي بقوا ضحايا للأكسيدون والناس المرضانين أمراض خطيرة، دول كلهم محتاجين للدم عشان نقدر ننقذ حياتهم. الجهود الكثيرة الناس بذلوها، مع ذلك لسه في حاجة كبيرة للدم، لأن الكمية المركز عندها لودة شيء من حاجة عن الناس. لازم نوعوا المواطنين على أساس ما أي زول يرجع إلا كالنادومة مرضان قبل ينتي، النادومة سوى أكسيدان قبل ينتي. الثقافة أنتينا الدم يجي في سلوكياتنا.
1: هذا وقد تضمنت فعاليات اليوم المفتوح جلسات تحسيسية وأنشطة توعوية ركزت على أهمية توفير مخزون كاف وآمن من الدم.
0: قام وفد من المجلس الولايي لولاية دار سيلا بزيارة إلى محافظة أدي الواقعة على بعد 65 كيلومترا غرب مدينة قزبيدة، وذلك من أجل توعية السكان لصالح الإحصاء السكاني المرتقب. رضية معروف.
3: تهدف هذه البعثة إلى توعية سكان المنطقة لأربع محاور رئيسية: عملية جمع السلاح من أيدي المدنيين التي أطلقتها الحكومة مؤخرا، ونشر ثقافة التعايش السلمي بجانب تعميم قانون رقم 14 المتعلق بتطبيق سياسة اللامركزية والذي يقضي بتنظيم أمن المنتخبين المحليين، بالإضافة للتوعية السكان حول الإحصاء السكاني الثالث المرتقب. لذا فقد عقدت البعثة لقاء جمع كل من المسؤولين الإداريين، المرأة، الشباب والشيوخ التقليديين لتقديم هذه التوجيهات التي من شأنها تعزيز النسيج الاجتماعي بالمنطقة الحدودية. هذا وبعد كلمة الترحيب التي قدمها عمدة بلدية أدي النور عبد الله، تناول ناصية الحديث محافظ محافظة أدي نصر بشارة حجار، الذي أكد أهمية هذه الرسالة والتي تندرج في إطار تحقيق السلام الاجتماعي وتقوية أواصر المحبة بين أبناء المنطقة، ولأهمية موضوع التعايش السلمي ومع اقتراب موسم الخريف. فقد تحدث مندوب وزارة الإنتاج والتحول الزراعي رضوان محمد علي عن التزام المزارعين بحدود الأراضي الزراعية، كما طلب من أصحاب المواشي ضبط مواشيهم تجنبا للنزاعات التي تنشب بين الجانبين أثناء فترة الخريف. خلال اللقاء قدم رئيس المجلس الولائي محمد السوار محمد خطابا ضافيا أوضح فيه مهام المجالس البلدية ودورها في تطبيق سياسة اللامركزية والتي تهدف لتعزيز التنمية المحلية. أما فيما يتعلق بالتعايش السلمي فقد بيّن بأن السلام أساس التنمية، وإن عملية جمع السلاح التي أطلقتها الحكومة لتأمين حياة المواطن من الانفلاتات الأمنية، داعيا سكان المنطقة تسليم السلاح طوعا وذلك حفاظا لسلامتهم. وقد اختتم اللقاء بمداخلات من قبل الحاضرين. وزبيضة رضي معروف للإذاعة الوطنية.
0: مع اقتراب نهاية العام الدراسي تشهد عدة مؤسسات تعليمية بالعاصمة وبعض الولايات أجواء متوترة وفوضى عارمة بعد الانتهاء من الدروس. هذه الظاهرة التي تجلت مؤخرا في السطح لم تكن في الماضي حاضرة، فنهاية العام الدراسي بين الماضي والحاضر نتابعه في تقرير محمد عمر إدريس.
1: أصبحت المؤسسات التربوية ساحة للنزاعات في الآونة الأخيرة، مما جعل التلاميذ يقومون بنشر الفوضى بصورة مختلفة، ويقوم البعض الآخر بالقيام بتصفية الحسابات مع

0: زملائهم عقب نهاية العام الدراسي. وقد تكون النزاعات بين التلاميذ متواجدة في المؤسسات الحكومية والأهلية وكذا الدينية، وهذه الظاهرة أصبحت تتوسع شيئا فشيئا وأخذت طابع ومنظور جديد كتصوير النزاعات بين التلاميذ ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وقد عبر بعض أولياء أمور التلاميذ عن استيائهم بهذه الظاهرة، مما جعلهم مضطرين لأخذ أبنائهم لتجنب الشغب، وأن ظاهرة العنف المدرسي تتطلب إعادة النظر في الأسس التربوية، لأنه لم يوجد فعل أي عنف بدون إيقاب. ومن الآن فصائدا لا مجاملة للتلاميذ المشاغبين في المؤسسات التعليمية، سيما العنف الجسدي داخل أو خارج المؤسسة. هذا ما أكده سيرج وانبي المسؤول بالمؤسسات الأهلية. أما مسؤولي المؤسسات التعليمية ناشدوا تضافر الجهود لأنها مسؤولية الجميع، وأنه في حالة طرد أي تلميذ مشاغب من مؤسسته لم يتم ترحيبه من قبل أي مؤسسة أخرى. ولكي يتم عملية القضاء على هذه الظاهرة أصبح ضروريا لمسؤولي المؤسسات التربوية أخذ كافة القرارات لإيقاف هذه الظاهرة التي تهدد البيئة المدرسية. للتنويه، فإنه يجب على أولياء أمور التلاميذ مساعدة المعلمين في تربية أبنائهم منذ الأساس وحتى التحاقهم بالمؤسسة، ويجب أيضا متابعة التلاميذ طوال العام الدراسي. الحقيقة هي مرة، لكن معظم أولياء أمور التلاميذ يتجاهلون الأفعال والتصرفات التي يقومون بها أبنائهم داخل المؤسسات التعليمية.
1: مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، لا تحلو السعادة دون الحصول أو الوصول إلى الأضحية أو اقتناء الخروف. مدينة بشا إحدى أكبر المدن التشادية التي تستعد الآن لهذا الاحتفال، أي عيد الأضحى المبارك. فما بين الحصول على الأضحية والتحديات والتحديات الاقتصادية المتزايدة في المنطقة، عدت لنا الأنماء من هناك هذا التقرير مع حماد داود حماد.
2: عيد الأضحى المبارك، تتغير ملامح مدينة أبشة، حيث تنبض أسواق الماشية بالحركة ويزداد الإقبال على شراء الأضاحي في مشهد اعتاده السكان كل عام باعتباره جزءا من طقوس العيد. وفي سوق أرفع صدرك، أحد أشهر أسواق الماشية بأبشة، تتلخص الحكاية بين مواطنين أنهكتهم الأسعار المرتفعة وآخرين وجدوا متعتهم في متابعة الكباش الجميلة والتجول بين الماشية بحثا عن الأضحية المناسبة. هذا العام شهدت أسعار الخراف ارتفاعا ملحوظا أثار قلق الكثير من الأسر.
3: بهايم بيجوا من برا كغوالي، ما بيسن زمان
4: بعشرة وبطمانة وبتسعة كله بنلاقي، لكن بكون صغير، لكن الكبير ده درجة 20 22 24 25. والحمد لله رب العالمين، المال كثير أصح.
2: وبينما يواصل المشترون جولاتهم داخل السوق، تبقى المفاوضات حاضرة في كل زاوية على أمل الوصول إلى سعر يناسب إمكانياتهم. ورغم غلاء الأسعار، لا تزال أسواق أبشة تحتفظ بأجوائها الخاصة مع اقتراب العيد، حيث تختلط أصوات الباعة بالمشترين وتتحول زيارة السوق بالنسبة للكثيرين إلى عادة اجتماعية تعكس روح المناسبة وأهميتها في حياة السكان. أبشة، حماد داود حماد، للإذاعة الوطنية التشادية.
1: إلى الأراضي المقدسة، من مكة المكرمة إلى مشاعر منى، وصل جميع الحجاج التشاديين للمبيت بها والتروية قبل الانطلاقة إلى عرفة الركن العظم للحاج. أوضاع الحجاج كيف كانت وعملية النقل من مع عبد الجليل عبد المكرم آدم؟
5: بدأت عملية تفويج ضيوف الرحمن من الفنادق المخصصة لتسكين الحجاج إلى مشعر منى منذ بداية الثلث الأول من الليل، وسط إجراءات دقيقة ومحكمة تشرف عليها لجنة بعثة الحج التابعة لهيئة تنظيم إدارة الحج والعمرة. أكثر من 7000 حاج تم تفويجهم إلى منى بحسب الرحلات الأولية التي فوجت إلى الأراضي المقدسة دون ارتكاب أي مخالفات تذكر أو إحداث تسبب خلل في إعاقة سير النظام. عملية التفويج استمرت حتى آخر وقت من الضحى، يقضون فيه الحجاج يومهم في المكان المقدس الذي يعتبر من أبرز شعائر الله، الواقع بالقرب من وادي محسر، يرتوون فيه الحجيج الماء ويتضرعون بالابتهال إلى الله والأدعية، ويصلى فيه الحجاج التشاديين الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصرا دون جم، ويستحب المبيت بمنى استعدادا للتوجه نحو جبل عرفة الطاهر، جبل الرحمة، في غرة صبيحة 9 من ذي الحجة. يضيف عضو هيئة الإرشاد الديني بالمجلس الوطني للشؤون الإسلامية:
6: حتى الآن أنين كلنا كالحجاج التجهدين واجدين في مشعر منى، وهذا المشعر الرسول عليه الصلاة والسلام نزل فوق يوم الثامن وصلى فوق الصلوات الخمسة، ونحن متبعين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من المشائر المهمة جدا. من هنا ننطلق إلى عرفة بأمن وسلام.
5: نفحات إيمانية تخيم من هذا المكان، مشعر منى الطاهر يتواجد فيه أكثر من 7,000 من الحجاج التشاديين، يقضون فيه الليلة، يذكرون الله كثيرا ويستمرون في التلبية والدعاء استعدادا للتوجه نحو صعيد عرفة لأداء الركن الأعظم من داخل مشعر منى الطاهر المقدس الواقع بالقرب من وادي محسر. عبد الجليل عبد المكرم آدم، للإذاعة الوطنية التشادية.
1: شكرا عبد الجليل عبد المكرم آدم، ونكون معك دائما في متابعة حجاجنا التشاديين حتى نهاية هذه المناسك. ختام النشرة لمن لم يحظى بتفاصيلها، عودة سريعة للعناوين: تشديد الخناق على بوكو حرام، مؤتمر البرلمان يعتمد قرار تمديد حالة الطوارئ لتسعين يوما بولاية البحيرة. نهاية العام الدراسي بين الماضي والحاضر، ظواهر سلبية جديدة ظهرت، فوضى عارمة شهدتها بعض المؤسسات التعليمية. رحلة في عمق هذه الحالة أخذكم فيها في هذه النشرة محمد مريدريس. وسط إجراءات تنظيمية دقيقة، الحجاج التشاديين جميعهم وصلوا إلى مشعر منى. من هناك مراسلنا عبد الجليل عبد المكرم آدم وافانا بتفاصيل، ونتواصل معه في تفاصيل حتى نهاية هذا الحج. ختاما تقبلوا تحيات فريق عمل هذه النشرة: في الإشراف العام أستاذ يوسف محمد زين، في التنسيق عثمان آدم الدود، في التحرير والإعداد أحمد خميس جمعة، في التنفيذ الفني داب صادق كراكرا فيديل، وهذه تحياتي. في التقديم مرة أخرى عمر حسن ذهب. أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.

مشيت الخيلة ورادك اسماعيلة تمشيت الخيلة ورادك اسماعيلة اتنيها تتشدد في أدحر السايلة روحي لي بيشانة لدربك الشايلة روحي لي بيشانة لدربك الشايلة وقلبك يشوف كل حرات

0: أنا نستمر الكرامة، هكذا تابعتم النشرة الإخبارية المسائية الأولى لأمسية اليوم من الإذاعة الوطنية التشادية بجمهورية تشاد. وكما استمعتم بعد ذلك إلى فاصل غنائي، والآن إلى متابعة برنامجكم والذي يحمل عنوان توجيه الأكاديمي لممتهني الشهادة الثانوية. متابعة سيدة.
1: استمعينا في كل مكان أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة خاصة نخصصها للحديث عن التوجيه الأكاديمي للحاصلين على الشهادة الثانوية والذين سيلتحقون بالمؤسسات الجامعية بالقريب العاجل. حول هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف اليوم البروفيسور عبد الهادي أحمد عبد الكريم، الخبير التربوي وكذلك باحث بجامعة جمينة، محاضر بكلية العلوم التربوية ورئيس اللجنة الفرعية للترقية بالمجلس الأعلى للجامعات المصرية. أهلا بك البروف في استديو الإذاعة الوطنية التشادية.
2: أهلا بكم وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا أرحب بكم في هذا البرنامج الشيق، وأرحب بالمستمعين في الإذاعة الوطنية. يعني صراحة سعيد كل السعادة بأن ألتقيكم كشباب يناقشون موضوعات حية تلامس الواقع المعاش وتخص مستقبل الشباب الذين تحصلوا على الشهادة يعني الثانوية.
1: طبعا الآن خلاص عندنا كثير من الطلاب لقوا شهادة ثانوية وهم مقبلين إلى الحياة الجامعية. الطالب اللي لقى شهادة ثانوية كيف يختار التخصص المناسب له في الجامعة؟
2: بخصوص اختيار التخصص، هذا الأمر يرجع أولا لرغبة الطالب وللمساق الذي كان فيه. طبعا تعرف في الشهادة الثانوية هناك عدة يعني مساقات، هذا عددي هذا علمي، والعلم أيضا الآن تنوع كثير. اللي عنده المساق الأدبي يختار التخصصات الأدبية، واللي عنده المساق العلمي طبعا بفروعها يختار هذه التخصصات بما في ذلك رغبته الخاصة. تجد أن في نفس التخصص الواحد الطالب يجيد يعني بعض المواد ويتفوق في بعض المواد على أخرى، فلذلك يمشي في نفس هذا الاتجاه. فالرغبة هي أساس النجاح، والرغبة هي يعني هي التي تفتح الآفاق للطالب وتتركه ينجح في المستقبل ويوسع مداركه في هذا التخصص، بل يتمكن منه ويصبح من الذين يشار لهم بالبنان في هذا المجال.
1: وربما مرات طبعا نلاحظ الأسرة قد تقول عندها رغبة وكذلك الطالب عنده رغبة، والرغبتين قد تختلفان. أي الرغبة الطالب يمشي فيها يعني؟
2: هذا حاصل هذا الآن، لأن الأسرة تريد مثلا توجه الطالب في توجه معين، والطالب يريد أن ينتهك يعني تخصص معين. هنا الأفضل إذا حصل الجمع بين الاثنين يعني، أو التوافق. يعني الفقهاء يقولون الجمع بين الأدلة، إذا تعارضت الأدلة فيعني إذا أمكن الجمع لا يمكن نمشي للترجيح. فمن هذا الباب نحن نقول الأفضل أن يعني تجتمع يعني آراء الأسرة وآراء يعني الطالب. فالأسرة المفروض تنزل رغبة الطالب. لماذا؟ لأنه لو أجبر ودخل في تخصص آخر ربما يفشل، وهذا طبعا أكيد يعني جدا. فلذلك يعني تحاول أن تنزل إلى رغبته، فإذا أبى فتحاول أن تقنعه، تأتيه بالمبررات وبالأدلة الكافية. واضح نحن نريدك أن تمشي في هذا التوجه. مثلا يعني أسرة ما عندها طبيب، تريد من هذا الطالب أن يكون يعني طبيب، وهالطالب يريد أن يكون طيار أو مهندس زراعي أو شيء من هذا النوع، فتسوق له الأدلة، تقول له يا أخي معليش إن أنا أنت يعني نحن نريد، ما عندنا طبيب في الأسرة، ويعني نحن يعني نريد منك أن تكون طبيب لأننا يعني نحتاج إلى علاج ونحتاج منك إلى توجيهات وإرشادات صحية وكذا وكذا، ويمكن أن تستعين بالأساتذة الذين درسوه في إطار يعني التخصص. الأساتذة الذين درسوه هذا الطالب يمكنهم أن يساعدوا الأسرة ويقنعوه، لأنهم يعرفون هذا الطالب. فأحيانا الطالب لا يستمع إلى الأسرة ولا يرضخ لها، ولكنه يستمع إلى آراء الأساتذة الذين درسوه في الشهادة الثانوية أو في المرحلة الثانوية لأنه متأثر به.
1: كذلك نلاحظ يعني تارة أنه مثلا نظرا لعدم توفر التخصصات الكافية في البلاد، الطالب عشان نقول أنا نلقى منها طلاب برا يضيع سنتين ثلاثة أربعة سنة، أنتم ده توجيهكم شنو؟
2: هذا حصل عندنا كثير من الطلاب، ضيعوا سنتين ثلاث سنوات ثم عادوا لنا في الجامعة وبدأوا من السنة الأولى. فيه. هذا يحصل السبب منه تعرف الطموح الزائد. شبابنا يعني أكثر من حملة الشهادة الثانوية هم شباب، وأنت تعرف أنت شاب تعرف طموح الشباب ورغباتي. نحن أبدا لما كنا شباب إننا أحنا، وما كنا يعني نود أن نكون تربويين أو شرعيين أو سيل، هذا كنا عندنا طموح أن نكون إداريين ونكون ندرس علاقات عامة، علاقات دولية، نكون دبلوماسيين، أو ظن منا بأن ذاك أفضل من هذا. هذا حاصل، فلذلك يتعلقون بالمنح الدراسية التي لا توجد. لكن في هذه القضية يمكن للطالب أن يدرس فعلا لهدف، يمكنه أن يقدم ويواصل هنا وينتظر المنحة. بعض الطلاب عملوا هذا استفادوا من زمانه، ما ضيعوا زمن، يعني يدرس يلتحق بالجامعة يقدم في أي تخصص يعني قريب منه أو الذي يريده إن وجده. طبعا للعلم أن الدراسة هنا مع الخارج تختلف طبعا، أكيد من حيث المستويات الأكاديمية ومن حيث القيمة العلمية ومن حيث الجامعات، طبعا هذا لا شك فيه. يعني طبعا الدراسة في الخارج، نحن كلنا درسنا في الخارج، طبعا البيئة العلمية تختلف لأن البيئة متوفر فيها كل شيء، ووسائل التعليم متوفرة، وسائل التثقيف والقاعات ومراكز الأبحاث، هذا معروف. حتى نوعية الأداء وخبرات الأساتذة والمدرسين يختلف، هذا معروف يعني. لكن إذا لم تجده يعني تضيع زمن، لا يمكن، فليقدم الطالب ويواصل في طلب المنحة. إذا جاء عندنا بعض نماذج في جامعة سبحة أو جامعة الجنينة، أنا حددناهم طلاب في المشيخ السنة الماضية في مؤتمر في جدة تابع لمنظمة التعاون الإسلامي، وزرت الجامعة الإسلامية وجدت 5 من طلاب سبحة هنا. قلت له ماذا جيتوا؟ قال والله جتنا منحة. طيب كويس، درسوا معي سنة أولى والسنة الثانية، وعندما جاءت منها مش وصل. هذا يكون مكسب لهم زيادة. فأما أن يجلس الطالب تتبخر المعلومات سنتين أو 3، وخاصة التخصصات العلمية الرياضيات والفيزياء، ينساها، وهي تعرف أنها سلسلة. الله فذلك يعني أنصح الطلاب وأوصيهم طبعا أبنائي وطلابي أن يلتحقوا بالكليات، وبعد ذلك يطالبوا بالمنحة، فإذا وجدوها فبها ونعمة، وإن لم يجدوها فيكملوا هنا المرحلة الجامعية والدراسات العليا يبحثوها إذا توفرت.
1: فروف، هل بيعتبركم كخبراء تربويين؟ يعني هل هناك تخصصات مثالية للإنسان أن يلتحق بها؟ سلام.
2: أي تخصص مهم، أي تخصص في بابه مهم، نحن نحتاجه، خاصة في كاد دولة فتية، دولة في بداية مشوار التنمية، أي تخصص مهم. لكن بعض التخصصات فيها حاجة أو يعني فرضها العصر. مثلا عندما أقول لك فرضها العصر، مثلا التقدم التكنولوجي، واضح الكلام، تقنية المعلومات، أمن يعني الشبكات، التعامل مع الكذا، تقنيات هذه مفروضة، فهذه أصبحت ضرورية لأنها تدخل في كل المجالات. لذلك مثل هذه طبعا ضرورية جدا جدا، فما من مجال إلا ويحتاج لمثل هذه. أما بقية التخصصات فلكل تخصص أهميته، اللغة لها، التاريخ لها أهمية، التربية لها أهمية. لكن الشباب مشكلتهم أنهم يفضلون البعض على بعض. ربما أنا أقول السبب في ذلك أن بعض التخصصات تترك الخريج يمشي إلى مهنة التدريس. مثلا عندما خرج من كلية التربية يقول له العقدة، يقول أنا ما أدخل كلية التربية. ليش؟ لأن مصيري بسيط المعلم. أنا نحاول أقنعهم بأن التربية ليست تدريس فقط. كم خريج التربية اشتغل في مجال الصحة، في مجال طبعا خريج علم النفس، اشتغل في مجال الأمن علم النفس، اشتغل في مجال القانون، اشتغل في مجال الشؤون الاجتماعية، عرفت كيف؟ اشتغل في عدة وزارات، عدة مجالات، لكن هذا يتوقف على جهدك أنت، على جهدك أنت، فأنت ممكن تبذل الكثير من ذلك. يعني هذا السبب الذي يجعلهم يعني يقولون لا، نحن نريد نفضل بعض التخصصات على بعض. يعني التخصصات، مسألة التفضيل التخصصات، هذا يرجع أحيانا للتوجيه يعني العالي من الدولة نفسها. يعني أحيانا الجامعات تفرض بعض التخصصات على الطلاب ليدرسوها. لماذا؟ يرجع للسياسة التعليمية للدولة، لأن الدولة تقول مثلا نحن نريد في مجال، ما عندنا مهندسين، ما عندنا طيارين، ما عندنا يعني اقتصاديين، ما عندنا فكر، فتقول نحن نريد خلال عقد من الزمن 10 سنوات أن يكون عندنا كذا من الطلاب في مجالات كذا كذا. فهذا هو الحوجة، تتوقف على الأهمية، تتوقف على الحوجة أحيانا، ولكن بصورة عامة كل تخصص مهم في مجاله والمجتمع يحتاج إليه.
1: كذلك نلاحظ في الجامعات بعض الطلاب يقولون عنهم يعني دخلوا في هذا المجال مثلا مجبورين من الأسرة. يعني هل عندكم توجيه الأسرة إنه ألا تضغط الطلاب في التوجيه في التخصصات التي لا يرغبونها؟
2: طبعا هذا حصل لي نموذج في جامعة سبحة، طبعا تجارب نمر بها يا عبد الله. حصل أني طالب في السنة الأولى عندما أدرس مادة مدخل إلى التربية، طبعا أدرسها طلال 12 سنة، هذا الطالب مجرد تخويلي أول محاضر خرج تبعني في الساعة، قال لي دكتور دكتور كنت نعم، قال لي والله أنا ما جيت في رغبتي، أنا برغبتي وأسرة أجبرتني هنا. أنا قلت إيش رغبتك أنت؟ قال لي أنا أريد أدخل كلية حربية. أيوه، أنت تقدر تكون ضابط؟ قال لي نعم. قلت له جيت لكن هذه فرصة سبحة، هذه أكملها يا أخي. من يجد فرصة في سبحة دون سبحة نادر جدا، دخل بمسابقات وهذا خلاص كيف. وأنا عارف أنه إذا أكمل السنة يغير رأيه، شفت كيف؟ خلاص أكملنا سنة أولى، جينا السنة الثانية في منتصف السنة نسي هو. فأنا قلت وتر فلافنا أنت ما قلت تغير تخصص في الوضع؟ لا لا لا خلاص أنا مدرس يا أخي. وبدأ يعني يبرهن لي بأن مدرس روح الأمة، وأن التربية مهمة، وأن التربية أساس التنمية، وأن يعني كل شيء توقف عليها، وأنها أم الكليات وأم التخصصات وهي روح المجتمع وكذا. يعني مجرد وجد أن توجيه جيد ووجد أن إنسان فهمه معنى حقيقي للتربية غير فكره، فهو كان عنده أفكار أخرى. لكن عندما جاء وجد أن التربية مهمة وصل تخرج والآن هو في كندا ويواصلني هذا الطالب. وأنا أشرفت عليه في التربية العملية، تخرج في سبحة كلية التربية قسم التربية علم النفس. لذلك أحيانا يعني الأسرة لا تجبر يعني الطالب أن يعني يدخل، فإذا دخل يكمل، لابد أن يكمل، وبعد ذلك قد تتاح له فرصة أخرى لتلبي يعني رغبتها أو يعني يحقق أهدافها. نعم.
1: ورفق ذلك نلاحظ الحياة الجامعية تختلف من الحياة الأخرى، توجيهكم شنو للطلاب الداخلين في الجامعات؟
2: نعم، الحياة الجامعية تختلف عن الحياة الثانوية، المرحلة الثانوية، فهذه مرحلة أخرى. فالطالب عندما ينتقل من الثانوية إلى الجامعة يجد يعني تغيير توتري أو جذري في المحاضرات وفي طريقة التدريس وحتى يعني لأن الحياة الجامعية أو الدراسة في الجامعة تعتمد على البحث، يعني كلها أبحاث، فالطالب مطالب بأن يبحث هو أيضا، ما يمكن أن يعتمد على الأستاذ المحاضر أو المحاضرات، يوسع مداركه في المكتبة وينتج هو أيضا ويصبح يعني طالب مستواه عالي وعنده نوع من النقد والتحليل والإضافات، ويعني هو أيضا يعني يقدم ما عنده، لا يمكن أن يستوعب فقط، لابد أن هو أيضا ينتج ويثمر. ولذلك الحالة الجامعية تختلف عن الجامعة الحالة الثانوية، المرحلة الثانية لعدة محاضرات. أول اختلاف حتى في المسميات، ونحن نواجه مثل هذه الإشكاليات مع طلابنا في السنة الأولى عندما يأتون طبعا حديثي عهد الجامعة فيستخدمون مصطلحات في المرحلة الثانوية. مثلا يقول لك دكتور ما جانا هنا عندنا حصة وما جانا حصة، بيقولوا لا ما حصة هي محاضرة، وعندما يناديك يقول لك أستاذ أستاذ أستاذ أستاذ، لا نقول له ما أستاذ دكتور، خلاص في السنة الأولى يتعودوا سنة الثانية مسموحين، السنة الأولى مسموحين. هذا يعني بداية المصطلحات، مصطلحات تختلف، نظام المحاضرات تختلف، أسلوب حتى التقويم طرح الأسئلة أيضا. وأكثر شيء يعني يختلف عن الثاني لأن هناك شيء يسمى أعمال توجيهية للطالب، مكلف بأن يقوم بأبحاث، هذا في الثانوي غير موجود. وأيضا يعني يمكن أن يعطى رؤوس أقلام لا تملى، يعني ليس بالضرورة أن يملى، يعطى رؤوس أقلام يقول له أنت توسع في المعلومة، لذلك الطالب يعد بالدقة ويكون باحث ويكون يعني مطلع في كل ويضع جدول زمني للمقدرة. وأظن بعض الجامعات تخصص يوم خاص للمقدرة، هذا هو السبب، حتى يتدرب على البحث وعلى كيفية يعني التأليف والأساليب المؤلفين وكيف يستنبط المعلومة وكيف يستخلص وكيف يستنتج، وهذا هو.
1: برغم في نهاية البرنامج هل عندك كلمة أخيرة توجه للطلاب اللي في الشهادة الثانوية وماشيين في الجامعات؟
2: أولا أقول لهم ألف مبارك على أهنئهم جميعا على حصولهم للشهادة الثانية، لأن الشهادة الثانية هي عبارة عن مفتاح واضح الكلام للتعليم العالي، ونسأل الله عز وجل أن يوفقهم في حياتهم الجامعية. وأقول لهم فليشدوا اليسر، لأن كلما انتهيت من مرحلة في انتقال من مرحلة ثانية ومرحلة تختلف عن الأولى، أهم شيء عندهم يحرصوا على الوقت ويكونوا مطلعين، يعني يكثروا من الاطلاع واضح الكلام، وأن يتقنوا التخصص، هذا هو. عندنا إشكالية الآن التمكن، هذا يتخرج من اللغة عنده إشكالية في التعبير، هذا متخرج التربية عنده هذا الإشكالية، لا فليتمكن من التخصص وربنا يعينهم إن شاء الله. شكرا إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا البروفيسور عبد الهادي أحمد عبد الكريم على كرم الحضور والحديث حول هذا الموضوع. مستمعينا في كل مكان، هكذا تابعتم هذه الحلقة الخاصة التي سجلناها لكم حول موضوع التوجيه الأكاديمي للحاصلين على الشهادة الثانوية حول اختيار التخصص، وكان ضيفنا فيها هو البروفيسور عبد الهادي أحمد عبد الكريم الخبير التربوي وكذلك باحث بجامعة بن شمينة ورئيس اللجنة الفرعية للترقيات من مجلس العالى للجامعات المصرية. في خطابها تقبلوا تحيات المهندس التسجيل أحمد شريف اللكي.

سونا سمعت راديو تشاد في كل مكان الساعة 7 سواء في سيدو تروحنا وانا ما في راديو تشاد. نبدأ لكم بالبلاغاتنا اليوم. الشيء الإدارة الأمانة وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس أن نجري لكم أسمائهم ديل خليه أجل بمشوا بأوراقكم الرسمية في الإدارة عند الكداسر لشيء مهم بخص بكاناتهم عشان البكانات دي فوق مشاكل. هم بشر عبد الله علي عند التيران في كارتية الدينيو سيكسيون 3 إيدو 64 لو 10 و 12 حسن أحمد عند بكان في كارتية أنقبو سيكسيون 3 إيدو 27 لو 1 أدو محمد يوسف عند بكان في كارتية دابازين بارسيل سيكسيون 2 إيدو 113 لو 16 أبدو بيلو Aminoul, Inda Bakan Fikatier Digel El Koudou, section 3, ILO 19C, LO 15. Hina Akhwan Arba, Indo Mbakan Fikatier Anouara, section 2, ILO 251B. Human, Fatouma Bishara Issaha, LO 3 ou 4. Hassan Bishara Issaha, LO 5 ou 6. Issaha Bishara Issaha, LO 7 ou 8. فتح الباب بشارة إساخة لو 9 ولو 10. هنا كمان تقريبا 8 ناس عندهم مكان في كارتية أنوارة سكسيون 2 يلو 51. محمد توكا حسب الله قايل في لو 8 9 10 11 و 13. محمد توكا حسب الله كمان لو آخر 12 و 14. محمد أحمد آدم لو 16 لو 18. محمد صالح آدم لو 17. جمال سراج الدين لو 18 ولو 20. باتان كمان جمال سراج الدين لو 21 لو 22 لو 23 ولو 24. مصطفى عبد الله علي لو 25. حبسيتا محمد أبكر لو 26. كل ما جمادين كما مشوا البلاغ دا ككونفوكاسيون. بلاغنا ودار جدة غوني مبلغ بودار هنا ولاده جبرين مرك من كارتيج جوليه من يوم الثلاثاء ويحسب كان امام روفه. بطلب من اي انسان اللي جاء او شافه او كرف في بكانه خليه يوديه للبوست البوليس القريب ليا او بنادين في نمران التليفون 65 30 9 27 79 9 او ارتل اخر 66 03 77 40 5. نكرر جدة قونين ببلغ بودار هنا ولد جبرين مرك من الجقولية من يوم الثلاثاء ويحسب كان ما معروف. بطلب من أي إنسان اللي جاءه شافه وكرهه في بكانه خليه بودي للبوست البوليس القريب ليا أو بنادي في نمران التليفون 65 39 26 79. نمره آخر 66 03 77 45. بلاغ أنا شكر تراب غالب وحسيني عبد الرحمن بلا ماجد حسنة عبد الرحمن سيد تراب. أشكر كل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين وقريبين البر والداخل أساعدهم ماديا ومعنيا وفكريا وقف معهم وقت العروس. أنا شايبو تراب غالب حسيني عبد الرحمن بلا ماجد حسنة عبد الرحمن سيد تراب. أشكر كل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين وقريبين البر والداخل أساعدهم ماديا ومعنيا وفكريا وقف معهم وقت العروس. أنا شايبو تراب. الساعة 7:04 نمشي لمكنة الفن نلقى الفنان الكبير السوداني مجذوب أنسة سراج النجوم. الفنان ده اليوم توفى بحادث أنا مرور عن بين مدينة أطبرة في السودان وماشي لأمدرمان سوى حادث أنا مرور وتوفى اليوم الله في الله يرحمه بالجنة. نسمع الفنان الكبير مجذوب أنسة هدية للناس اللي بيحبوا أغاني هن الفنان الراحل داخلا جمينا وفي كل تراب أنا بلنا شاهد الحبيبة بلد توماي كابين تكنيك.

0: نقول كلاوة لكل الفنانين ولأسرته الكريمة وكل الناس اللي بيحبوا الفنان مجذوب أوسا. بعد نرجع لبلدنا شاتا بلد توماي نلقى كمان جامع بكر. هدية خاصة للناس الكبار والناس العزاز اللي بيحبوا راديو تشاد. وما تنسوا أمباكر يوم الثلاثاء يوم الصيام. أنا عرفة الزول كان الله قدرك بصوم أمباكر. في ناس صاموا من يوم أول يوم، لكن صيام أمباكر بكفر السنة اللي فاتت والسنة الجاية. أي زول إندنية سما خلي بنوم بنية وبصوم أمباكر بشيل لنا فاتي، الله يجيب لنا العافية والسلام والاستقرار والراحة والخريف العديل في بلدنا تشاد. كابي تكنيك
1: راجي زبلغي الطلاق هلا يقيد ادمار رمضان.

من بقني فيها من تمرية بتنجكر قادم خطة يا القانية مرة ودائية تركي لنصاري بلا شرية هنونا كابن مجافية تاري كرمتا بجوتك النولية شركة بالجامعة كرقضية بورية نعلم قصولية كمسنبت ديبا

0: يا كلام يا نتمان
1: عجب
0: بشير ما نتمان
1: بس
0: ما كان انا ما نتمان ما بطار ما نتمان جامد تغير ما نتمان بخرت المان

0: مستمعينا سمعت راديو تشاد في كل مكان الساعة 7:15 دقيقة في مدينة أب الشمدرادر هلة القادر نفس الساعة في راديو تشاد. النشرة الدارجية هنا اليوم الشيء بقدم لنا الزميل بشير عمر بشير. مساء الخير.
1: مساء النور الزميل تجاني سير رمات. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار اليوم الشيء والنشرة طوال نبدأها بالعناوين. الاجتياد وضهنا مجلس الشيوخ سواء اليوم مؤتمر برلماني وفوق في القرار الجديد المدة انت الطوارئ في ولاية لاكشات من 45 يوم إلى 90 يوم. والوزير عن الإعلام خشم الكلام عن الحكومة السيد طه غسيم شريف محمد رأس اليوم المناسبة من تسليم الأمل عن بين المفتش السابق عن الوزارة والمفتشة الجديدة. نهاية القراية في المدارس زمان وحسي حاليا أشياء كثيرة قاعدة تبقى فوضى في كثير من المدارس التعليمية في الكمال حقيقة في دار راديو تشات سوى ملف تتابعوه في النشرة. دي العناوين وإليكم التفاصيل. اليوم فجر في مقر الجمعية الوطنية الديبتيات وضعنا مجلس الشيوخ سوى مؤتمر برلماني في الجلسة علنية تحت إشراف رئيس الجمعية الوطنية لكلوتو جامي ورئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبدي. الأعضاء هنا الأعضاء هنا الديبتيات وأعضاء هنا المجلس الشيوخ في المؤتمر البرلماني في الجلسة ناقشوا القرار البيزيت لمدة إنهالة الطوارئ في ولاية لاكشات. القرار البيزيت للطوارئ من 45 يوم إلى 90 يوم عشان تسمح المدة دي بزيادة العمليات الأمنية في الولاية عشان يوفر الأمن والاستقرار للسكان هناك. الجلسة دي كان بقت بحضور نائب رئيس الوزراء الوزير المكلف بالإدارة الأراضي واللامركزية الإيمان محمد. وفي الجلسة كلم الوزير الإيمان محمد بكون القرار ده مهم بساعد الحكومة تحمي وتراقب الهدود القادمة بين لاكشات والدول المجاورة. والأضاهن المؤتمر البرلماني بعد النقاشات وافقوا وقصدوا بالمشروع عن القرار كلهم وبأغلبية. بقت اليوم فجر في مقر العلماء مناسبة هنا تسليم الأمل عن بين المفتش العام السابق عن الوزارة الإعلام جبريل محمد أهدم والمفتش الجديدة في الوزارة بنت كشلة كاسر. المناسبة دي كان رأسها الوزير عن الإعلام خشم الكلام عن الحكومة السيد طاسم شريف محمد. كان أكلم في المناسبة قال المفتشية عندها دور مهم في الوزارة وخصوصا في الأمل عن الرقابة والمتابعة والتقييم وتحسين الإدارة. وعشان ده قال الوزير واجب المفتش يساعد في القدمة والانضباط عن الأمل. ومن جانب المفتشة الجديدة إن وزارة الإعلام شكرت الحكومة في الخدمة اللي كان كلفتها بها وأكدت بكون تبذل كل جهودها عشان تحقق الأهداف عن الوزارة. المركز الوطني عن نقل الدم نظم اليوم فجر بالتعاون مع الاتحاد عن الصحفيين الجادين كان نظمه يوم مفتوح بيتكلم في دورهم الصحفيين عشان يوصفوا الثقافة للناس عشان يتبروا بالدم. كل الأهمية اليوم ده خلينا نسمع رئيسنا اتحاد الصحفيين الجادين عباس محمود طاهر.
2: مستشفيات في ناس مرضانين أوين وأطفال والناس اللي بقوا ضحايا للأكسيدون والناس المرضانين أمراض خطيرة دول كلهم محتاجين للدم عشان نقدروا ننقذوا حياتهم. الجهود الكثيرة الناس بذلوها مع ذلك لسه في حاجة كبيرة للدم لأن الكمية المركز عندها لودة شيء من حاجة عن الناس. لازم نوعوا المواطنين على أساس ما أي زول يرجع إلا كان نادوم مرضان قبل ينتبه نادوم سوى أكسيدان قبل ينتبه. الثقافة أنتيننا الدم ده يجي في سلوكياتنا.
1: السمو رئيس اتحاد الصحفيين الجادين عباس محمود طاهر. نتابع لكم نشرة الأخبار من راديو تشاد مع الكمال انت السنة الدراسية عن القراية في المدارس عن بلدنا تشاد. كثير من المدارس عن التعليم قاعد تكون فوق فوضى من التلاميذ أو الألف الشيدة قاعد بنشاف سواء في العاصمة الجامعية أو المدن الأخرى. الزميل محمد أحمد عبد الكريم.
3: المؤسسات التربوية بقوا ساحات هنا نزاعات في الأيامات الأخيرة الحصائف الزمانية بتطبقوها في أرض الواقع وزاء الكثير بكربو في قلوبهم. بعض من التلاميذ دول بأي وسيلة بعملوا تصفية الحسابات مع زملانهم التلاميذ اللي كان اعتبرهم سولم شيء ما عديل طوال السنة الدراسية، وده عشان يداوسوا ويبردوا قلبهم قبال السنة ما تكمل، أي قبال الفاكانس. النزاعات بين التلاميذ دي موجودة في المؤسسات الحكومية والمؤسسات الأهلية وحتى المؤسسات التربوية الدينية، والظاهرة المثل دي شيء بشيء قيدة تتوسع. بعد من مشاكل التلاميذ دي شالت منظور جديد لدواساتهم كله بصوروا وبنشروا في الانترنت. بعض من أولياء أمور التلاميذ عبروا بزعلهم وقالوا هم اضطروا عشان يشولوا يالهم بسبب الدواسات عن بين التلاميذ، وقالوا البعض هم زمن دا السنة الدراسية كنت دور تكمل دا بيجتمعوا لأشان يحتفلوا، لكن الظاهرة الفصلة هنت الدواسات عن بين التلاميذ دي في الآونة الأخيرة قيدة تنتشر في معظم المؤسسات التربوية. والبعض من أبهات التلاميذ قالوا بعض من المدارس ما بقدروا حتى بنتوا تاريخ واضح أنا وقفان التدريس لأشان يتجنبوا اللقاءات هنت الفتن بين التلاميذ، وأيضا يتجنبوا المعيار أو الدواسات مع المعلمين. بعض من التلاميذ بهددوا سلطة هنت المعلم، ورغم المراقبة المتواصلة للتلاميذ في المدارس لكن بعض من التلاميذ بواصلوا بالمجيء بالأشياء الممنوعة مثل السلاح الأبيض والتلفونات وأحيانا حتى القنابل الأبشتة، والشيء المثل دا ما أدل في المؤسسات التربوية. المشكلة الحقيقية هنت التعليم هو إعادة النظر من جديد في الأسس التربوية. أبهات التلاميذ قالوا المسؤولية هنت العنف في المدارس دي موزعة بين الجميع، لكن الجدية والانضباط في المدارس دا لابد منه يكونوا موجودين، مثلا الأدت هنا إقاب التلاميذ وطردينا وفصلينا من المدرسة، وأيضا كثرة التوعية عشان يحموا التلاميذ الآخرين الما بيسوا المشاكل وبدوروا فقط يجروا في بيئة مدرسية عندها أمان، عشان أي مدرسة ما تقدر تمشي خدمتها بلا انضباط. إذا كان بعض من سلوكيات التلاميذ بسامحهم فوق بل إقاب دا، الآخرين ببازوم وخلاص بحصل فوضى كبيرة، وفي بكان دا الخطورة بتبدأ. أبهات التلاميذ القابلت ملزاء الوطنية التشادية قالوا إذا كان يالم بس بتصرفوا مثل دا في المدارس شيء دا بوصف بكونهم من ما عندهم المسؤولية في يالم، وبنت نتائج سلبية في المستقبل. وطلبوا من المسائل عن الأمن والمسائل الإداريين خليه يتدخلوا عشان الظاهرة هنت الأنف في المدارس دي تجيف من المؤسسات التربوية، عشان بعد من التلاميذ بقولوا أنينا من الأسرة الفلانية أو أنينا الانتوشابل. التصرفات المثل دي لابد منها تكون بعيدة من المدارس. كل المسؤول في المؤسسات الأهلية سيرج وامبي قال بكونه ما في عنف مدرسي يخلوه بدون إخاب، ومن هنا لقدام ما في مسامحة ولا مجاملة للتلاميذ اللي بيسوا شغب في المدارس، والتلاميذ اللي بيسوا عنف خصوصا العنف الجسدي كان في داخل المدرسة ولا خارج المدرسة ضد الأخوان هنام التلاميذ دا يقابل الطرد، وحالات آخر كمان تستحق العقاب التقيل وهو الطرد مرة واحد كي من المدرسة. المسائل حن المدارس طلبوا من الجميع عشان إذا كان طرد التلاميذ من مدرسة معينة دا لابد من المدرسة الآخر كله ما ترحب بالتلاميذ المشاغبين. إذا كان ما في قرار قوي ضد التلاميذ المشاغبين دا دائما نواجه المشاكل حن العنف المدرسي، ولعشان نواجه الظاهرة هنت العنف المدرسي من الضروري الرجال حن مؤسسات التربية خليه يشدوا حيل حالم ويخطوا قرارات صارمة عشان يوقفوا الظاهرة هنت العنف المدرسي القاعد بهدد الطبيعة هنت التعليم الحصة كله صعبة عشان آلاف التلاميذ التشاديين قدم بعانوا من ظاهرة هنت العنف المدرسي. ومطلوب من أبهات التلاميذ خليه يساعدوا المعلمين في تربية التلاميذ ودا في البيوت قبال ما يجوبهم في المدرسة، وأيضا خليه يسوا المتابعة للتلاميذ طوال السنة الدراسية. الحقيقة هي مرة، لكن معظم أبهات التلاميذ قيدين بيتجاهلوا الأشياء اللي بيسووها يالم في المدرسة.
1: محمد أحمد عبد الكريم، نتابع لكم نشرة الأخبار من راديو تشاد. فضل أيام قليلة بس للإيتان الأضحى المبارك عشان دال أسواق انت العاصمة من جمينة انت البهايم عندها ناس كتير قاعدين بيجهزوا الكبشان أو القرفان انت الضهية، والأسعار غالبا مرتفعة ومتوسطة. كتير من الناس قاعدين بشكو من الأسعار هنا في العاصمة من جمينة. نتابع ريبورتاج هجهوة بمرة.
4: دي أجواء هنسوق الغنم في العاصمة نجمينا، والأيام دي قاعدين نشوفوا في السوق هن الغنم نلقى كتير من المواطنين قاعدين بجوا لعشان يبوقوا الغنم هن الضهية، والسوق هن الغنم بيجي مزدهم بالقاعدين بيبيقوا والبساوقوا الغنم، ودا المشهد اللي بنشوفه كل ما سنة، وكتير من المواطنين قاعدين بواجهوا صعوبات لأن الغنم هن السنة بالهين يا بيجوا قاسيين من السنين الفاتت، ودا الأمر الخلى صعوبات بعانوا منا المواطنين خاصة حتى المعيشة بالهين يا بقت غالية والحياة بقت صعبة.
5: الغنم ده قاسين صراحة، أنا حصة حاليا ده جيت بقروش 30 اللي في يدي نشتري لزول غنم ثلاثة ما قدر يشتري، ده حصة حاليا ده دارين رجال قروشة. والشيء الثاني اللي سوى الغنم غالين ده من الأتراك، والأتراك ده حصة جايين في شادة ضرر لنا عنين المساكن. قبل الأتراك ما تجي في شادة عنين ما قادرين نشتري الدهية ولا ما قادرين ناكل غنم من السوق، وأنا نطلب حتى كم رئيس الجمهورية خلي شيء ده يفكروا فوقه.
6: الخرم ده ما سنة فدا إنه مفرق مرة وايد زيادة. سنة الفدا أنت كم عندك 8-7 ولا تقدر تدهي 9 ولا تدهي. السنة ده خلم أدير أنت تدهي فوق إلا 20-18. كلام الده حكومة بس بيشيل لهم هرل للناس التجار ده بسيء. خلم ده ما يشيل منهم تاكس كتير، وأي نادي مشاهدين يقدر هنا قدرة حقه بلغة كبيش بدهي.
4: وفي ده بأكد تجار حن الغنم بقولوا رفيقين حن السئر الخل الغنم بقوا قاسيين عند كتير من الأسباب منا رفيقين حن التكاليف حن نجلين الغنم وسئر حن الآلاف وما دبس المصاريف اللي بترتبط في تربية الغنم.
7: كبش ب 30 في 30 خمسة في 10 خمسة في 20 في 20 خمسة في دارنا بريان هو ده 12 دقان قاسيين مرة واد والله هذا كباش ب 40 كله في سنة الفات داخل من السنة. السنة البهايم قاسيين ترتقل شيء بيجي ب 3000 الكمبوت بيجي 2000 أنقوله له بيجي 2000 الغنم قاسيين مرة واحد الناس بندق 10 ترين 10 3 تجيب غنم ما بلقوا
8: المال ده لأن ده صعب مرة واحد خالي مرة واحد حصة هل عنده يعني مسكين ما عنده كلام كله يرجع جيران أكون كان دوي أنتوا يأكل وكما نعرف بثمانية دول 9 دول ده سنة كله ما في والله حصة ده البوتي مرة واحد ده يكون 15-14-12 ده البوتي مرة واحد
9: والغنم هما شكشك في سمين في باطل في كبير باطل بوتي في صغار سمين خالي من الكبير والباطل كله
10: تشاهد كل المال عندنا رحمة وكل شيء قاعد لكن عندنا مشكلتنا هنا سوى لنا القلدة الألمي الفوس هسه ب 500 ريال المال حدر من هنا وقوموا يجي هنا ده الطرق أصل ده بس مشكلة ثم تاني الألمي ده قلم ده هسه حدر يا عشية ده ألمي هذا بس ماشية ده 1000 ريال ياكل.
4: نذكركم بكونه سوق الغنم في العاصمة نجمينا في الأيام دي بالهين يا بيقى مزدهم والمواطنين تلقاهم ماشين وجايين فوقا ودا لعشان يبوقوا الكبش هن الضهية البضه فوقا في يوم الإيد هن الأضحى المبارك.
1: في أخبار الأقاليم وفي واحد من المجلس الولاية هنا ولاية درسيلة في رأس محمد السوار محمد قاموا بزيارة في محافظة أديا القاعدة في بوت هنا 55 كيلومتر قريب مدينة قزبيدة، وده عشان يسووا توعية للسكان في أهمية عن إحصار للسكان ونشر عن الثقافة انت المقود السمع بين المواطنين هناك. رضيع معروف من مدينة قزبيدة.
11: الهدف من البعثة لواء السكان هنا المنطقة في 4 نقاط أساسية. عملية هنا جمع السلاح من أيدي المدنيين أطلقتها الحكومة في الأيامات الفاتو ونشر هنا ثقافة التعايش السلمي بجانب هنا نشر قانون رقم 14 المتعلق بتطبيق سياسة اللامركزية، وده بنظم أمر هنا المنتخبين المحليين ويوقف السكان في حسابه السكاني الثالث البقى في الأيامات الجاية. البئسة سوت ملمة مع المسؤولين الإداريين المرأة الشباب والشيوخ التقليديين اللي يقدموا لهم التوجيهات دي ليقووا النسيج الاجتماعي بالمنطقة الحدودية. بعد الكلمة هنتنجيتو القدماء الميرحنة بلدية أدي النور عبدالله شال الكلام البريفي هنا أدي نصر بشارة حقار أكد أهمية هنت الرسالة دي التدخل في إطار هنا تحقيق السلام الاجتماعي وقوين هنا المحبة عن بين إيال المنطقة. ولا أهمية هنا موضوع التعايش السني مع اقتراب موسم هنا الخريب. كلم مندوب هنا وزارة الإنتاج والتحول الزراعي وضوان محمد علي في التزام المزارعين بحدود هنت الأراضي الزراعية. كذلك طلب الأسحاق هنا البهائم خلي يربطوا بهائمهم عشان ما يحصل نزاعات تبقى دائما في وقت هنا الخريف. كلمة لما قدم رئيس المجلس الولائي محمد السوار محمد خطاب مطول وضح فوق مهام المجالس البلدية ودورها في تطبيق سياسة اللامركزية التقوي التنمية المحلية فيما يخص التعايش السني. بيّن قال السلام ده هو بس أساس التنمية وأملين هنا لمين الأسلحة من إيدينا المواطنين ده ليأمنوا حياتهم من الانفلاتات الأمنية القاد تبقى جاي وجاي. وطلب من سكان هنت المنطقة خلي بإرادتهم يمشي يسلموا أسلحتهم وده حفاظا لسلامتهم. الملمة ختموها بمداخلات من قبل الحاضرين. وزبيضة وضيع معروف للإذاعة الوطنية.
1: أعزائي المستمعين الساعة 7:31 دقيقة في استديو راديو تشات نفس الساعة في كثير من الأقاليم أنا بلدنا تشات. خلاص بتكملت نشرة الأخبار اليوم أشياء الفاتطة النشرة نذكرهم بالعناوين. الاتفاق وأعضاءنا مجلس الشيوخ سوى اليوم مؤتمر برلماني وافقوا فوق بالقرار البجيد المدة إنهاء الطوارئ في ولاية لكتشات من 45 يوم إلى 90 يوم. ولا وزير الإعلام خشم الكلام على الحكومة السيد قاسم الشريف محمد رأس اليوم المناسبة لتسليم الأمل بين المفتش السابق عن الوزارة والمفتشة الجديدة. وزمنت في النشرة الملفنا راديو تشاد بخصوص النهاية انت السنة في القراءة انت المدارس من زمان وحسي حاليا أشياء كثيرة قاعدة تبقى فوضى في كثير من المدارس التعليمية أثناء الكمال انت القراءة. دي النشرة اللي كان كتبوها الزملاء في قسم الأخبار محمد أحمد عبد الكريم مهاجر حجها وحبيب عمر وقدمها لكم بشير عمر بشير بمساعدة عن المهندس دبسادي كاركران في دير. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

مساء الخير، مساء النور مستمعينا الأغاد الجاد في كل مكان. بعد ما سمينا النشرة الدرجية وسمينا الفنان التشادي الكبير متر غازونغا، دارين هاجي لكم شوية الأيام دي أم بكرة عيد الضحية، والأيام دي بدت مشاكل كبيرة أم بين المرأة وراجلها أو أم بين الرجال والأوين. فوصية صغيرة لأخواتي الأوين، الظروف مع الناس والحياة زي ما بيقولوا الناس الكبار والناس زمان، الحياة يوم عسل ويوم بصل. في يوم واحد راجلك عنده بيجيب لك كبش أو 20 أو 30 ألف ريال، بجي في يوم من الأيام تيس بخمسة ألف بعشر ألف كل ما بلقى، وخلاص هنا بتحصل مشاكل. نبدو بالناس اللي عندهم أوين تنين ثلاثة، انت طبيت هناك في بيتك هناك، وانا ما جيب لي هدي مره، وانا ما مره، ما انا غسيت، ما انا قد في البيت، والكلام ده كله بابا قدامي هاتو قدام يالهم. ده ما صحيح يا اختي العزيزه، اختي التشاديه الاصيله. فكري يوم راجلك عنده جاب ليكي، يوم ما عنده ما تعصير زياده. في ناس ما عندهم مش بيشيلوا دين، وده ما صحيح. وانت يا اخوي الراجل لو اوينك اثنين ثلاثه كونا التريده في قلبك دي تمشي تبي لها كبش وتلبي ده تنطيله، وللثانيه وللثالثه ما تنطيهم، ده انت ظلمتهم. ده الله بسالك، الضبيت هناك ده كان يوم ليلتك هناك، شيله وجيب لها اوين حقهم. التريده دي ليله ما ليلتها كلها بفرط فرط كي تطبح لها، وديل كمان تقول لهم أنا ما عندي. ده أخوي الراجل أنت غلطان وظالم، والله ما برضى بالظلم، ده ما أدين. حتى قال لي الرجال الأوينو إن مرة واحدة، الراجل اللي عنده مرة واحدة كان زمان بضحي كل ما سنة كبش حقه بيجيبها بعشر ألف باثناشر بخمستاشر بيجيبها. اليوم الغنم بقوا غاليين مرة واحد، بخمستاشر ما تلقى كبش أديل. وكم مشيت السوق تاشب لك حليف القرآن ده كل ناس حلفوا في السوق بس سياد الغنم، وانت راجلك ما عنده، الله ما وفقه، ظروفه بقت لي صعبة. أول ضم لي قروش عشان بيشتري لك كبش بيجيب لك انت والإيال تاكلوا، وكل سنة قاعد بيجيب لكم. أختي السنة الواحدة دي كان ما جاب لك بس خلاص البيت ده كله كده قومي نار، الوجه مكرشم، القدم طويل، الكلام البمرك ده كلام أفن منك يا ما في، كأن ذهاب أنتوا أخذتم الراجل له. والعجيب عندكم إيال، إيالكم كله بيقوا كبار، الإيد الواحد ده ما عندنا ولقوا. أبو ليال نام شنو السنة؟ والله السنة ده أختي أنا ما عندي، ظروفي ما سمحت، أو قروشي اللميت عشان نشتري فوق هذا في السوق. السنة الكبشان الغنم غاليات مرة واحد 18 16 20 25 30 ألف، وأنا ما عندي. الزول اللي بيشيل السالر 15 ألف 12 ألف 20 ألف 30 ألف 40 ألف 50 ألف، إذا كان الكبش بعشرين وخمسة ألف مع الكونديماخ ومام الريز والحاجات أنا البيت بوصل تلاتين، سيد الخمسين فضل لي كم؟ فضل لي عشرين. هل العشرين ده بقدر بقيده شهر؟ وإذا كان الزول ده مؤجر بيت بعشرة بثمانية باثناشر، فلازم أنت يا أختي المرة القاعدة في البيت، الراجل ده وما طاهونا أنا قروش، أنا قروش لا، راجل مكلف فوقي أنت. وصل أوين كم ألف مرة زوجاك وجاباك البيت وجبت لي إيال، سواء جبت إيال أو ما جبت، ده زوجك وده أبو إيالك، يوم بلقى ويوم ما بلقى، يوم عسل ويوم بصل. يوم العسل ده بيجيب لك كبش كبير وسمين، تسوي مرارة، تسوي غدا، باكر تسوي الراس، مبسوطة مرة واحد. كم سنين قاعد يسوي لك؟
لكن جالي ظروف معين ما عنده قروش بيشتري لك كبش ب20 ب18 ب25 ما عنده تجبرين اللي يمشي يشيل دين يا اخوي الراجل لو ما عندك انت ما مكلف تمشي تشيل دين عشان تطبح ما عندك خلاص ما عندك وانت قاعد تطبح شكر لله عز وجل عشان سيدنا ابراهيم دار بطبح ولا سيد اسماعيل والله جاب لي الكبش يوم انك جبت لمرتك ابو 10 ابو 15 ابو 8 كبير وسمين جبت لها يوم ما عندك والظروف حكمت ظروفك ما سمحت لا يكلف الله نفسا الا وسعها ما تكلف نفسك اخوي ويا اختي الزوجه شيلوا صبر ان الله مع الصابرين فلان دول كله طبها لهم اختي كله جاب ولا وانا ده الشكل كله غير هيبقى كده ما ببقى كما جبت والله ما نقعد في البيت انا ايد مره واحد قاعد ما كم سنه الا بتعب وده كله ايد يوم واحد بس كلام انا كم سنه تمرق تجيبها اليوم تخيطها وتزينها وتعدلها وتكبرها عشان تولع النار في البيت لا يا اختي ما صحي اصبري هنكون ربنا يرزق عن باكر عن بكره بعد الايد كله يشتري لك كبش يجيبها لك وانين الرجال لما كون جارك اخوك منك وفيك بطبح انت ما تطبح والله زي السكين في القلب جوا صعب الفرق بين انين الرجال والاوين الراجل بزرد والمره بتقطف ده الكلام قالوا الناس الكبار الرجل دبزان بزرد بس لكن المره تقطف ففكر يا اختي سنة واحد ما جاب لك كبش ولا كلام مر ولا وجه مكرشم ولا قدوم مدردم ولا كلام شين وشركي ما يمرق برا أهم لي الله الله ما أراد ما لقي يمشي يسرق يمشي يشيل دين لما أنت كلفت زيادة من قدرته شيف ظروفك وأقول في بيتك واسال الله ليه راجلك الله افتح لي لقدام الحياه ما اليوم هو ما عنده بس خلاص الحياه كملت لا نكون ربنا ما وفقها اليوم ام باكر ام بكره لكن بعد اسبوع بعد اسبوعين بعد شهر شهرين ربنا بنطي رزق ابواب ربنا كثيره فيا اخواتي سبب الغنمايه الوحده حتى لو سيره وصل 50,000 تخربي بيتك انت مع راجل جايب لي عيال 2 3 4 5 سبب ضبيحه تتلف البيت فكري يوم الفاتي الناس لما الزغرات زغرطت وسيدنا شال الفاتي وانت القرص انا سيدنا وانا الزغراته ويوم الاروس سيارات وضبيحه شالوك جابوك ناس انا زمان لا لبركه دنديد اللي ما ندلو زمان اروسنا جابه الاخوان والاخوات والخالات والعمات والجارات والرفاقات لموا لك يوم الاروس وما تنسي يوم ما جبت الولد الاولاني يوم السمايه أخواتك أمك خالاتك عماتك جو قاعدين معاكي ده كل اللي تنسى في سبب أنا غنى يوم واحد ده كله هو سوى لك اختاراكي أم بين كم ألف مرة شادية مش زوجاكي عشان غنى مايا ربنا ما وفقه بس خلاص الكلام المر الشين الكلام التقيل الوجه مكرشم القدم مدردم لا يا أختي ما كده يا زوجاتنا يا بناتنا يا أخواتنا ويا عماتنا ويا خالاتنا فكروا شوية الحياة ما كل يوم بس عسل بصل كله قاعد يوم شربت العسل كيل هدي الناس بضحك وانت كله تضحك كيل هدي دروسك كله قاعد بنشاب ده البصل كله كان جربت أكله ودموك بدفك وتقشي وتصبري عشان الله بنطي راجلك اللي قدام وتعيشوا حياة سعيدة وكريمة وتربوا إيالكم زي ما أبهاتنا ولدونا وربونا أنينا كمان نقوم بنفس المسؤولية ما تتلي في بيتك يا أختي بسبب أنا غنماي كان أكلتي الغنماي دي كلها كيزاتها بي إن شاء الله بي فروتها كلها نهايتها شنو نهايتها الحمام وده بس تتلي فوق بيتك أنا السنين جابوكي كلاسكو بكيتي مرة أم الإيال أم فلان أم فلانة زوجة فلان في
يعني يوم واحد بس ما جاب لك غنمايه تتلف في بيتك يا اختي؟ لا والله. فكروا فكروا يا اوين ويا اخوان الرجال، انقروا من الظلم. الظلم ما اديل، بالذات المزوجين اثنين ثلاثه تلبد اخوي تمشي بيناك تنطي قرص تقول لا والله مرتي دي ابوها بس جاب لها واخوها بس جاب خدم جاب لها، انا ما جبته او كان فتشوا تيه تحت انت بجبته. الله قاعد، الله ما غافل وما بنسى وما بظلم، والملائكه قاعدين بكتبوا. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. والظلم الظلمات يوم القيامه، كان تظلم اوينك تمشي يوم القيامه انت دا كتفك مايل كي نادي ما ماشي عديل، نادي مش المكسر كده ماشي يوم القيامة. ناس بسأله ما لو ده بقولوا لنا أوين تنين ثلاثة والظلمان في الدنيا. ففكر يا أخوي ما تظلم أوينك، عندك سوي لهم، ما عندك سوي الشريعة الإسلامية قالت لك ده ده بس سوي، بلا كتب بلا حليفة بلا فروت بهناك هناك، قلبك تريد هذا تنطيه ودول ما تريدوا ما تنطيهم، ده ما بجوز. ده انت ظلمت المرة في الدنيا وهقا تشيله يوم القيامة، ويوم القيامة كمان الظلم ده الله لك يا اختي ما ليش انا ابويا يالكي وانا فلان، ما ينفع هناك ده الا حسنات بس بخدم قرش بتم، ما في ولا نسيب ولا اخو ولا ابو ولا ام ولا قروش، حسنات بس. عشان ده يا اخوي ربنا انعمك وقدر اخذ اثنين ثلاثه اربعه الظلم وقفه، يسوي يكون انسان عادل بين اوينك وبين ايالك وربنا بيزيدك. وانت ابو مرت الموادي شوي انا جاي عندك أطبها أطبها الغنماية، ما عندك أوريك كلير بس أختي أنا ما عندي ظروفي ما بسمح، أو الغنم في السوق ما بنلمسه. رسالة أخيرة لأخواني التجار، فكروا في الناس الضعيفين، الناس كل ربنا ما خلقهم سوا. أخوان تمرقوا من بطن عشرة من بطن واحدة، رزقكم ما واحد، أجلكم ما واحد، شنو كله ما واحد. فالناس كلها ربنا سواء طبقات فرقتاب، ما خلاص داجة بوتير فيتر في مي انطيته ب 30 40 20 و5 وتجاني جا جاب موتو ما تنتي داجة بجسنر ال 20 بتشكي مالو ب 30 و5 وده غش. الرسول بيقول من غشنا فليس منا. فكروا في الناس الضعيفين، والغنم ما كان يجيبوه من برا، الغنم هنا تشات، والحليفة في التجارة ما كويسة، والله يعني جبنا بك والله جبنا من الإيجار، القرآن كله بحلفوه في البيادوس. فخافوا الله وفكروا في الناس الضعيفين يا أخواني التجار، كل ما ساعدتوا الناس ربنا بيساعدكم أكثر. الرسول بيقول ارحم من في الأرض يرحمكم من في السماء، أنت كان رحمت وساعدت الناس ربنا سبحانه وتعالى برحمك بالزيادة وبوسع لك في تجارتك. لكن كان غشيت الناس وحلفت زور تجارتك ماشي كده بس كيف السنة بدل ما 10 12 ضربت ب 20 و25 لقيت قروش كثيرة، سنة جاء بيجيك الطمع أن كون الغنم ده بمشي 30 تمشي تجيبهم كمية والسوق بضربك، دي تجارة. فكروا في الناس الطيبين، وإن شاء الله آخر رسالة ما تنسوا أن باكر يوم عرفة زول ربنا قدر يصوم عشان صيامنا يوم عرفة بكفر السنة الفاتت والسنة الجاية، الذنب بينك وبين رب العالمين ربنا بقشها سنتين، سنة فاتت وسنة جاية نوم بينية، والله قدرنا كلنا للصيام. وكان جينا مغرب نفطروا أي زول تشادي برفع إيدينا لله سبحانه وتعالى، الله بحفظ بلدنا تشاد ويجيب لنا العافية والسلام والاستقرار والمحبة والتكاتف عشان نعيش بسلام في بلدنا تشاد بلد تومي. الساعة 7:53 كان أخواتي الأوين دخلنا في سرفاسناكم، معليش المسامح أخواني الرجال لو كلامنا بقى شوية ما أدين ولا قلنا كلام بزئلكم السماح، مجرد وصية، كلنا خطاؤون وما بخطأ إلا رب العالمين. الساعة 7:54 نمشي لدوب صديق ركنا في دل في مكانة الفن، نلقوا الفنان الكبير عبد العزيز مبارك، هدية خاصة للناس اللي بيحبوا الأغاني والتراث القديم من السودان بلد الأمان. كم تنقل

في بعض من أخواننا اللي بيحبوا راديو تشات ودائما قاعدين بيتابعونا جابوا لنا رسالة للكلام اللي حصل قلنا. قال لنا يا جماعة أكلموا الناس اللي قابسموا راديو تشات. زمان ناس كان ضبط الكبش الضهية ده بنتوا الجيران ونمتوا ناس الضيفين. اليوم كان ضبوه كله بصبوه في التلاجة. فده ده ما من أخلاق وما من أداتنا شات وما من أداتنا أمهاتنا وجدتنا الزمان. الجيران الغنمية دي كان ضبوه ده بقسم أشيلي ده ودولي فلان ده ودولي فلان ده ودولي فلان. الفضل ده كوم الواحد ده باكله. أوين أنا اليوم ما كل الأوين تمر لو شغلوا أشياء كبس مرارة ولحمات دقاق دقاق كي خلاص في سفرة أقابة لقاء في التلاجة أم باكر للباترون بس بسنو لي ويلة بس باكل. بقينا رغبانين شلنا آدة ما آداتنا أمهاتنا ولا جداتنا ولا أبهاتنا ولا جدودنا. يا أخوان الرجال ويا أخواتي الأوين الضهية كان ضبطوها فكروا في أخوانكم الناس المساكين والضعيفين. ما تودي ليه الحماية ساكت بس كان ودد ليه الحماية أنطي فوق الشغل عشان هو كله يسوي يأكل إن شاء الله معها 200 ريال. وهو ده المسكين ده بيشيل لك فاتي. الله يزيدك أو للمرأة الله يزيدك المال ربنا أنطاها من النعمة. لكن كل كده تكسروا كككككك في كوشيت وخطوا في تلاجة عشان تأكلوا فوق الأيام الجاي. ده ده ده ده ده ما ضهية ده شغلنا نبيق رغب وده ما آدتنا. آدة شيء مرة واحد الناس خلي بخلوا الآدة ده آدة ما هنانا. أنتوا الناس المساكين فكروا في الناس الضعيفين. كان ضبيتوا عن باكر ده الزول ربنا ما قدرنا شنو ودي ليه ما تودي ليه لحماية حمراء أنت معايا 200 أو 400 ريال يبي دهن يبي حاجة عشان هو كله باكل وتلقى الأجر وبيشيل الفاتي بيشيل لك أنت فاتي وبيشيل لك بلدنا تشات فاتي. وده نلقوا العافية والسلام والاستقرار في بلدنا تشات. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله كابي تكنيك.

الو كنت ما دقت والاشاره بكت خلاص تك تك تك تك تك تك كملنا لا يمكن كدنا نخلو بكنا لزملائنا اللي بيجوا بعدنا بكلم لكم بكلام نصارى مع زميلكم اكوي بقول لكم يسين جامينا راديو ديفيزيون ناسيونال تشاديان خدمانا بفرحه وسرور اثر الالات والموجات والاغاني الجميله والنشرات دوب صديق ركنا في دلفي مكنه الفن قدام الميكروفون اخوكم وزميلكم تجاني حسين رماد ابيض نقول لكم اغودو افي هنا نجمعنا الاذاعه الوطنيه لجمهوريه تشاد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان شاء الله نلوم معكم ام باكر الصباح من الساعه 7 لحد الساعه 8:15 دقيقه ارجو بافي

0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue à cet autre numéro de Sur le Rail. Ce soir, nous avons l'honneur de recevoir un invité exceptionnel, le Premier ministre ambassadeur Alamaï Halina.
1: هي من قلب صناعة القرار يقود الجهاز التنفيذي ويتابع تنفيذ برامج الحكومة ومشاريع التنمية في البلاد إنه رئيس الوزراء رئيس الحكومة سفير ألاماي هالينا مساء الخير المستمعين الكرام والمشاهدون أينما كنتم وأهلا بكم في هذه الحلقة في هذه الحلقة سنخصصها لمناقشة المواضيع التي تم إنجازها خلال العامين الماضيين من ولاية رئيس الجمهورية في المجالات المختلفة الصحة التعليم البنية التحتية تشغيل الشباب ملفات عديدة كل الأسئلة التي تدور في ذهن المواطن.
0: Et qui mieux Oumar Dahab que le chef du gouvernement pour répondre à ces questions, faire le point sur les réalisations enregistrées, les difficultés rencontrées et les perspectives envisagées pour la suite du mandat du chef de l'État.
1: لإدارة هذه الحلقة سنعتمد أسلوبا بسيطا لكنه مباشر يقوم على طرح الأسئلة التي تدور في ذهن التشادية معالي رئيس الوزراء أمامكم نخبة من الصحفيين من الإذاعة الوطنية التشادية والتلفزيون الوطني التشادي والوكالة التشادية للأنباء والنشر مستعدون لمناقشة القضايا التي تشغل الرأي العام.
0: Monsieur le Premier ministre, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et bienvenue sur le rail.
2: Bonsoir, merci beaucoup de m'avoir accueilli avec toute cette chaleur.
0: Je m'en vais tout de suite, Monsieur le Premier ministre, vous poser la première question. Il y a de cela 2 ans, Monsieur le Premier ministre, que le peuple dans son ensemble a porté son choix sur le président de la République, Maréchal Mohamed Idriss Déby Itno. Un choix basé sur son projet qui s'articule autour.

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن دهب.
1: أينما كنتم المستمعين الكرام، مساء الخير وأهلا بكم في هذه النشرة نستهلها بالعناوين: تجديد الخناق على بوكو حرام، مؤتمر البرلمان يجيز قرار تمديد حالة الطوارئ 90 يوما بولاية البحيرة، نهاية العام الدراسي بين الماضي والحاضر، ظواهر سلبية جديدة تظهر، فوضى عارمة تشهدها بعض المؤسسات التعليمية، الرحلة في عمق هذا أو هذه الحالة نأخذكم بها خلال هذه النشرة. ووسط إجراءات تنظيمية دقيقة، الحجاج التشاديين يصلون إلى مشعر منى. مراسلنا من هناك عبد الجليل عبد المكرم آدم ينقل لنا التفاصيل في نهاية هذه النشرة. أهلا بكم من جديد. صادق صباح اليوم مؤتمر البرلمان العادي على مقترح قرار تمديد حالة الطوارئ في ولاية البحيرة. يأتي هذا أو تأتي هذه الحالة عقب الهجمات الأخيرة التي نفذتها بوكو حرام في جزيرة بركة تولورون بولاية البحيرة. كان ذلك بحضور وزير الأمن العام ووزير الدفاع والعدل والوزير الأمين العام للحكومة. تفاصيل عز علي علومة.
2: تحت إشراف رئيس الجمعية الوطنية علي كل تجايمي ورئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبادي، شرع أعضاء مؤتمر البرلمان في هذه الجلسة العلنية على دراسة واعتماد مقترح قرار تمديد حالة الطوارئ المعلنة في ولاية البحيرة. هذا القرار ينص على تمديد حالة الطوارئ من 45 يوما إلى 90 يوما، وذلك لعلة مصادفة التمديد إجازة البرلمان ومجلس الشيوخ التي تكون بين شهري يونيو ويوليو، إضافة إلى تكثيف العمليات العسكرية بالولاية. نائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي ليمان محمد خلال عرضه لهذا المقترح قال إنه يدخل ضمن حماية وتأمين حدود البلاد المتاخمة للبحيرة، داعيا أعضاء مؤتمر البرلمان إلى اعتماد هذا القرار، كما أن مداخلات النواب كانت داعمة لهذا القرار الذي من شأنه مكافحة الإرهاب الذي بات يهدد الأمن في الإقليم. أما رئيس مؤتمر البرلمان علي كل تجايمي ورئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبادي فأشادا بمداخلات النواب المثمرة والهادفة، مؤكدان بأن تمديد حالة الطوارئ في ولاية البحيرة هو السبيل لمكافحة الجماعة الإرهابية بوكو حرام. هذا وقد تم اعتماد القرار بالأغلبية الكاملة دون اعتراض أو رفض.
1: ترأس ظهر اليوم وزير الإعلام الناطق باسم الحكومة قاسم شريف محمد مناسبة التسليم وتسلم المهام بين المفتش العام السابق للوزارة جبريل محمد آدم والجديدة بنت كشلة كاسر إلى جانب المفتشين الفنيين. كانت المناسبة بمقر الهيئة الوطنية للإعلام السمعي والبصري أنما محمد موسى أحمد طاهر.
3: جرت بالهيئة الوطنية للإعلام السمعي البصري أونما مناسبة تسليم وتسلم مهام العمل بين المفتش العام السابق بوزارة الإعلام جبريل محمد آدم والمفتشة الجديدة بالوزارة بنت كشلة كاسر إلى جانب الفريق التقني للمفتشية العامة للوزارة. في كلمته أثناء ترأس هذه المناسبة وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة قاسم شريف محمد هنأ المفتشة العامة الجديدة بالوزارة بهذه المهمة، وأوضح بأن المفتشية العامة هي أداة مهمة للرقابة والمتابعة والتقييم وتحسين الحوكمة الإدارية، كما يجب على المفتش العام أن يساهم بفعالية من أجل تعزيز الانضباط الإداري والشفافية ورفع مستوى الأداء داخل مؤسسات الدولة، مضيفا بأن هذه المهمة تتطلب الكفاءة العالية والإحساس بالمسؤولية والالتزام الصادق بخدمة الوطن. من ثم تداخلت المفتشة العامة الجديدة بوزارة وزارة الإعلام بنت كشالة كاسر التي قدمت شكرها للثقة التي منحت لها من قبل السلطات العليا في البلاد، مؤكدة التزامها بالعمل الجاد من أجل تعزيز المهام الموكلة إليها في إطار الصرامة والشفافية والتسيير الأمثل. هذا وتدخل هذه التغييرات في إطار الجهود الرامية إلى رفع الكفاءات وتحسين الخدمات التي تسهم في تعزيز المجال الإعلامي.
1: نظم المركز الوطني لنقل الدم بالتعاون مع اتحاد الصحفيين التشاديين يوما مفتوحا بالمركز، وذلك من أجل تعزيز دور وسائل الإعلام في نشر ثقافة التبرع بالدم. محمد عمر إدريس.
4: أقيمت المناسبة تحت شعار إشراك الرجال الإعلام في تعزيز التبرع بالدم في ظل التماسك الاجتماعي في إطار مساعي ترمي إلى تعبئة المؤسسات الإعلامية للمساهمة في حملات التوعية الصحية وتحفيز المواطنين على التبرع المنتظم بالدم. وقد أكد المدير العام النائب للمركز أن المبادرة تسعى إلى جعل الصحفيين ووسائل الإعلام شركاء فاعلين في نشر الرسائل التوعوية المتعلقة بأهمية التبرع بالدم لما له دور فعال في إنقاذ الأرواح ودعم المنظومة الصحية الوطنية. رئيس اتحاد الصحفيين التشاديين عباس محمود طاهر أوضح أن هذه المبادرة تجيء في وقت تواجه فيها المؤسسات الصحية تحديات متزايدة تتعلق بالحاجة المستمرة إلى الدم.
5: المستشفيات في ناس مرضانين أوين وأطفال والناس اللي بقوا ضحايا للأكسيدون والناس المرضانين أمراض خطيرة، دول كلهم محتاجين للدم عشان نقدر ننقذ حياتهم. الجهود الكثيرة الناس بذلوها، مع ذلك لسه في حاجة كبيرة للدم، لأن الكمية المركز عندها لودة شيء من حاجة عن الناس. لازم نوعو المواطنين على أساس ما يزول يرجع إلا كالنادومة مرضان قبل يجنتي النادومة سوى أكسيدان قبل يجنتي. الثقافة أنتيننا الدم يجي في سلوكياتنا.
4: هذا وقد تضمنت فعاليات اليوم المفتوح جلسات تحسيسية وأنشطة توعوية ركزت على أهمية توفير مخزون كاف وآمن من الدم.
1: مع اقتراب نهاية العام الدراسي تشهد عدة مؤسسات تعليمية بالعاصمة وبعض الولايات أجواء متوترة وفوضى عارمة بعد الانتهاء من الدروس. هذه الظاهرة التي تجلت مؤخرا في السطح لم تكن في الماضي حاضرة، فنهاية العام الدراسي بين الماضي والحاضر نتابعه في تقرير محمد عمر إدريس.
4: أصبحت المؤسسات التربوية ساحة للنزاعات في الآونة الأخيرة، مما جعل التلاميذ يقومون بنشر الفوضى بصورة مختلفة، ويقوم البعض الآخر بالقيام بتصفية الحسابات مع زملائهم عقب نهاية العام الدراسي. وقد تكون النزاعات بين التلاميذ متواجدة في المؤسسات الحكومية والأهلية وكذا الدينية، وهذه الظاهرة أصبحت تتوسع شيئا فشيئا وأخذت طابع ومنظور جديد كتصوير النزاعات بين التلاميذ ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وقد عبر بعض أولياء أمور التلاميذ عن استيائهم بهذه الظاهرة، مما جعلهم مضطرين لأخذ أبنائهم لتجنب الشغب، وأن ظاهرة العنف المدرسي تتطلب إعادة النظر في الأسس التربوية لأنه لم يوجد فعل أي عنف بدون إقاب. ومن الآن فصائدا لا مجاملة للتلاميذ المشاغبين في المؤسسات التعليمية، سيما العنف الجسدي داخل أو خارج المؤسسة. هذا ما أكده سيرج وانبي المسؤول بالمؤسسات الأهلية. أما مسؤولي المؤسسات التعليمية ناشدوا تضافر الجهود لأنها مسؤولية الجميع، وأنه في حالة طرد أي تلميذ مشاغب من مؤسسته لم يتم ترحيبه من قبل أي مؤسسة أخرى. ولكي يتم عملية القضاء على هذه الظاهرة أصبح ضروريا لمسؤولي المؤسسات التربوية أخذ كافة القرارات لإيقاف هذه الظاهرة التي تهدد البيئة المدرسية. للتنويه فإنه يجب على أولياء أمور التلاميذ مساعدة المعلمين في تربية أبنائهم منذ الأساس وحتى التحاقهم بالمؤسسة، ويجب أيضا متابعة التلاميذ طوال العام الدراسي. الحقيقة هي مرة، لكن معظم أولياء أمور التلاميذ يتجاهلون الأفعال والتصرفات التي يقومون بها أبنائهم داخل المؤسسات التعليمية.
1: مع اقتراب عيد الأضحى المبارك لا تحلو السعادة دون الحصول أو الوصول إلى الأضحية أو اقتناء الخروف. مدينة دبشة إحدى أكبر المدن التشادية التي تستعد الآن لهذا الاحتفال أي عيد الأضحى المبارك، فما بين الحصول على الأضحية والتحديات والتحديات الاقتصادية المتزايدة في المنطقة. عدت لنا الأونما من هناك هذا التقرير مع حماد داود حماد.
6: عيد الأضحى المبارك تتغير ملامح مدينة أبشة، حيث تنبض أسواق الماشية بالحركة ويزداد الإقبال على شراء الأضاحي في مشهد اعتاده السكان كل عام باعتباره جزءا من طقوس العيد. وفي سوق أرفع صدرك أحد أشهر أسواق الماشية بأبشة تتلخص الحكاية بين مواطنين أنهكتهم الأسعار المرتفعة وآخرين وجدوا متعتهم في متابعة الكباش الجميلة والتجول بين الماشية بحثا عن الأضحية المناسبة. هذا العام شهدت أسعار الخراف ارتفاعا ملحوظا أثار قلق الكثير من الأسر.
7: بهايم بيجوا من برا كغوالي ما بيسن زمان
8: بعشرة وبطمان وبتسعة كله بنلاقي، لكن بكون صغير، لكن الكبير ده درجة 20 22 24 25، والحمد لله رب العالمين المال كثير هسه.
6: وبينما يواصل المشترون جولاتهم داخل السوق تبقى المفاوضات حاضرة في كل زاوية على أمل الوصول إلى سعر يناسب إمكانياتهم. ورغم غلاء الأسعار لا تزال أسواق أبشة تحتفظ بأجوائها الخاصة مع اقتراب العيد، حيث تختلط أصوات الباعة بالمشترين وتتحول زيارة السوق بالنسبة للكثيرين إلى عادة اجتماعية تعكس روح المناسبة وأهميتها في حياة السكان. أبشة، حماد داود حماد، للإذاعة الوطنية التشادية.
1: إلى الأراضي المقدسة من مكة المكرمة إلى مشاعر منى وصل جميع الحجاج التشاديين للمبيت بها والتروية قبل الانطلاقة إلى عرفة الركن العظم للحاج. أوضاع الحجاج كيف كانت وعملية النقل من مع عبد الجليل عبد المكرم آدم؟
9: بدأت عملية تفويج ضيوف الرحمن من الفنادق المخصصة لتسكين الحجاج إلى مشعر منى منذ بداية الثلث الأول من الليل وسط إجراءات دقيقة ومحكمة تشرف عليها لجنة بعثة الحج التابعة لهيئة تنظيم إدارة الحج والعمرة. أكثر من 7000 حاج تم تفويجهم إلى منى بحسب الرحلات الأولية التي فوجت إلى الأراضي المقدسة دون ارتكاب أي مخالفات تذكر أو إحداث تسبب خلل في إعاقة سير النظام. عملية التفويج استمرت حتى آخر وقت من الضحى يقضون فيه الحجاج يومهم في المكان المقدس الذي يعتبر من أبرز شعائر الله، الواقع بالقرب من وادي محصر يرتوون فيه الحجيج الماء ويتضرعون بالابتهال إلى الله والأدعية، ويصلى فيه الحجاج التشاديين الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصرا دون جم، ويستحب المبيت بمنى استعدادا للتوجه نحو جبل عرفة الطاهر جبل الرحمة في غرة صبيحة 9 من ذي الحجة. يضيف عضو هيئة الإرشاد الديني بالمجلس الوطني للشؤون الإسلامية:
10: حتى الآن أنين كلنا كالحجاج التجهدين واجدين في مشعر منى، وهذا المشعر الرسول عليه الصلاة والسلام نزل فوقه يوم 8 وصلى فوق الصلوات الخمسة، ونحن متبعين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من المشائر المهمة جدا. من هنا ننطلق إلى عرفة بأمن وسلام.
9: نفحات إيمانية تخيم من هذا المكان، مشعر منى الطاهر يتواجد فيه أكثر من 7000 من الحجاج التشاديين يقضون فيه الليلة، يذكرون الله كثيرا ويستمرون في التلبية والدعاء استعدادا للتوجه نحو صعيد عرفة لأداء الركن الأعظم من داخل مشعر منى الطاهر المقدس الواقع بالقرب من وادي محصر. عبد الجليل عبد المكرم آدم، للإذاعة الوطنية التشادية.
1: شكرا عبد الجليل عبد المكرم آدم، ونكون معك دائما في متابعة حجاجنا التشاديين حتى نهاية هذه المناسك. ختام النشرة لمن لم يحظى بتفاصيلها عودة سريعة للعناوين. تشديد الخناق على بوكو حرام، مؤتمر البرلمان يعتمد قرار تمديد حالة الطوارئ لتسعين يوما بولاية البحيرة. نهاية العام الدراسي بين الماضي والحاضر، ظواهر سلبية جديدة ظهرت، فوضى عارمة شهدتها بعض المؤسسات التعليمية. الرحلة في عمق هذه الحالة أخذكم فيها في هذه النشرة محمد مريدريس. وسط إجراءات تنظيمية دقيقة، الحجاج التشاديين جميعهم وصلوا إلى مشعر منى. من هناك مراسلنا عبد الجليل عبد المكرم آدم وفانا بالتفاصيل، ونتواصل معه في تفاصيل حتى نهاية هذا الحج. ختاما تقبلوا تحيات فريق عمل هذه النشرة، وهذه تحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن ذهب. أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.